على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكر

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال

بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

أنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله

عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفقد

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر

حليم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن

0: الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر.

سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة

خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

0: يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في إشراقة معرفية جديدة من برنامجكم من إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. أخي المستمع، في زمن يتسابق فيه الناس نحو دورات تنمية الذكاء ويبحثون عن طرق لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، نقف اليوم لنسأل أنفسنا سؤالا جوهريا: كيف يرتفع ذكاء حافظ القرآن؟ وهل حفظ كتاب الله مجرد عملية تلقين، أم أنه أعظم تدريب للمهارات الذهنية واستثمار للوقت والعقل؟ إن العقل البشري كالعضلة، كلما دربته وشغلته بالمعالي اشتد وقوي، وكلما تركته للفراغ والتفاهات ضمر وضعف. ولا يوجد كلام على وجه الأرض يستنفر طاقات العقل كالقرآن الكريم، فهو يحتوي على ثروة لغوية هائلة وتراكيب بلاغية معجزة تتطلب حفظها تركيزا عاليا وقدرة فائقة على الربط والاستنباط. لذلك نجد أن الحافظ لكتاب الله يتمتع ببديهية حاضرة وذاكرة حديدية وقدرة عجيبة على حل المشكلات، لأن آيات القرآن تخاطب العقل في كل العصور ليتدبر ويتفكر. ولكي ندرك حجم الذكاء والعبقرية التي ينتجها الانكباب على لغة القرآن في وقت الشباب، دعونا نبحر في تاريخنا العماني لنقف أمام أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية. إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ولد في ساحل عمان سنة 100 للهجرة. هذا العالم الفذ الذي نشأ على موائد القرآن الكريم كان يتمتع بذكاء شديد نادر، مع انكباب وصبر وطول تفكير في حل المسائل المعقدة. لقد حول الخليل وقته إلى ورشة عمل ذهنية لا تهدأ، فهو الذي اشتغل بتحسين الكتابة ووضع علامات التشكيل للقرآن الكريم، والتي لازلنا نستعملها حتى اليوم لنقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. ولا يتوقف ذكاؤه هنا، بل قام بتأليف معجم العين، وهو أول معجم في تاريخ اللغة العربية يضم كلماتها، ووضع علم أوزان الشعر والعروض. لقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا شغل عقله بالقرآن ولغته فأنتج هذه العبقرية، حتى قال عنه صديقه عبد الله بن المقفع كلمة عجيبة: إن عقله كان أكبر من علمه. نعم، لقد صنع القرآن له عقلا استنباطيا جبارا. أخي المستمع، في عصرنا الحاضر لم يعد استثمار الوقت في تعلم القرآن وتنمية المهارات الذهنية محصورا في الطرق التقليدية فحسب، بل إن التكنولوجيا اليوم قد جاءت لتسهل لنا هذه المهمة العظيمة. فبدلا من أن يضيع وقت الناشئة والشباب في التصفح السلبي، يمكنهم توجيه هذه الأجهزة لبناء العقول. فهناك تطبيقات كثيرة يمكن للناشئة أن تستفيد منها وتتعلم حفظ كتاب الله وتلاوته. أيها المستمع، أيها الشاب العماني، حين تنظرون إلى طموحات وطنكم ستجدون أن سقف الطموحات كان عريضا للغاية، فالرؤية تدعونا إلى الاستثمار في البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شركاتنا ووطننا في الاقتصاد العالمي. ولكن من هو الذي سيبدع ومن هو الذي سيبتكر؟ إنه ذلك الإنسان الذي يملك هوية صلبة وعقلا وقادا. فحفظ القرآن الكريم اليوم ليس مجرد عبادة تنال بها الأجر في الآخرة، بل هو تدريب يجعل عقلك مؤهلا لخوض غمار علوم العصر من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والاقتصاد. وإن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية ترتكز بشكل عميق على التمسك بلغتنا وقرآننا، لنقف أمام العالم ننافس بعقول مستنيرة توازن بين الأصالة والمعاصرة. أخي المستمع، لا تقلل أبدا من شأن الدقائق التي تقضيها في تكرار آية أو مراجعة سورة، إنك في تلك الدقائق لا تبني قصرا في الجنة فحسب، بل تبني عقلا نيرا وذاكرة قوية وفكرا حضاريا ينير به الله دربك في الدنيا. في الحلقة القادمة بإذن الله سنعيش مع نفحات وقصص ملهمة تشحذ الهمم، قصص الحافظين المجتهدين كيف حفظوا القرآن الكريم في ظروف صعبة. إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله أن ينور عقولنا بالقرآن وأن يبارك في أعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أهل جسور لا حواجز. وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد، ما تناثرت حبات الصباح، وزين الله بها البطاح وأسعد الأرواح. يصوغ هذا الدين أهله ليجعلهم ذوي طبيعة مميزة، متجهين إلى البناء، مسارعين للعطاء، مقبلين على الحياة، اجتماعيين متعاونين، غير منعزلين ولا منغلقين. فالنفوس المؤمنة في مراشد هذا الدين الوضاءة لا تميل إلى الانكفاء على الذات، بل هي متفاعلة لا تنطوي ولا تنزوي عن الواقع، تشكل لبنة فريدة في الصرح الإنساني على سعي دائم لمد جسور التعاون والشراكة مع الآخرين. نفوس يدفعها وازع الدين، فترى في الآخر شريكا في عبادة إعمار الأرض ورفد الحياة بالخير وما ينفع الناس. المؤمن الحق في ظلال هذا الدين هو مشيد جسور بطبعه، يقيمها إغاثة لملهوف ومداواة لقلب مكسور، وجبرا لخواطر، وعونا لمحتاج، وإفشاء للسلام، ونشرا للمعارف، وتعاونا على البر والتقوى، وكفا للأذى، ودفعا لمظلمة، ومكافحة لفساد، وعلاجا لآفة، وصلة لأرحام، وتعزيزا لأواصر، وتبادلا لمنافع، وتأليفا لقلوب، وتطييبا لنفوس، وإطفاء لفتنة، وإخمادا لمشكلة. وفي مجتمعه يرى منسجما مع الناس بمختلف أطيافهم، فقيم التآلف والتعايش والوفاق هنا ليست طارئة عابرة، بل هي متجذرة عززها هذا الدين الحنيف، ومن العبادة التي تتقرب بها النفوس إلى الله. دين عظيم يقتلع من النفوس بإخلاصها كل أنفة وكبر وغرور، غارسا مكانها التواضع والرحمة والوقار، فتألف وتؤلف في رحابه. فليس من شيم هذه النفوس المؤمنة بناء الحواجز، أو إقامة أسوار التجافي، أو السعي لفرقة وتشتت شمل. فهناك من يهيئ بانغلاقه وانطوائه وسدوده وحواجزه البيئة الخصبة لسوء الفهم والتدابر والشحناء والتنافر، وهذا ما لا يرتضيه الإسلام لأهله. إن قدرة المؤمن على مد يد الشراكة فيما فيه الخير والنفع لبرهان على كمال الإيمان، وبها تتجلى قوته وعظمة رسالته، وهي من معززات قيم الأمن والسلام. حميد السعي ذو شغف بصنع المكرمات وفي، يمد جسوره حبا يراها غاية الشرف، يبث سلامه عطرا كنشر الروضة الأنف. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مستمسكا بهذه الهوية الإيمانية، ليكون منهم أهل جسور لا حواجز، على قلب مطمئن وعقل واع لنداء الخير المشترك، حريصا بنور إيمانه ليبني مع الآخرين غدا أكثر رحابة، يسوده الاحترام ويغمره الإحسان، وتزدهر فيه حياة الإنسان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية المباركة نقترف من معينها، إنها الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة، حلقة في هذه السلسلة المتواصلة الكاشفة لشبه أولئك الذين يفترون على الله، يفترون على الله فيصفونه بما لا يليق به. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع الإخبار هنا في قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية؟
1: هذا الإخبار يحمل في طياته التعجيب من شأن أولئك.
2: التعجيب من شأن أولئك؟
1: نعم.
0: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: ذلك أن المقصود من الإخبار لازم الفائدة، فهذا المقول منهم أو تلك المقولة منهم معروفة، ولكن الجملة تحمل في طياتها استغرابا وتعجبا، بل تعجيبا للخلق

0: من أن يكون منهم هؤلاء الذين زعموا أنهم أحرياء بأن يكلمهم الله، فالإخبار هنا المقصود منه لازمه وليس المقصود والعلم عند الله الخبر وحده فحسب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المعنيون في قوله تعالى الذين لا يعلمون، ولماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟
0: المراد بذلك مشركو العرب، بل الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، تلك الأمم التي كذبت رسلها، فما منهم إلا ويعترض بهذا الاعتراض، وهو أنهم هم الذين ينبغي أن يكلمهم الله بالرسالة ويرسل إليهم، أو أن يكلمهم مشافهة، والمقصود من ذلك الاعتذار عن التصديق، وهذا الاعتذار اعتذار واهٍ وكاذب، فهم ليسوا بأحرياء أن يكلمهم الله، والمقصود من ذلك رد الرسالة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة قول الله تبارك وتعالى لولا، وما المراد بها في لغة العرب؟
0: لولا كما قلنا وأوضحنا في الإعراب هي حرف تحضيض، وفائدتها الحث أن يكون لهم شيء مما يذكرون به حيث يكلمهم الله أو تأتيهم آية تصدق الرسول، فالمقصود منها التحضيض وليس المقصود منها العرض كما يفهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ماذا يعنون بقولهم لولا يكلمنا الله، وما فائدة ذلك؟
0: المقصود من ذلك اعتراضهم على الرسالة وطلبهم أن يكلمهم الله مشافهة، ظنا منهم أنه يكلم أي شخص، وهذا فعلا غض من صفات الله تعالى، فالله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهم أهون من أن ينظر الله إليهم أو أن يكلمهم، لأنهم ما قصدوا من ذلك الإيمان، وإنما قصدوا الاعتراض على الدعوة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى أو تأتينا آية، وما نوع هذه الآية؟
0: جميل، هم خيروا أو قسموا هذه الحجة الداحضة إلى قسمين، تكليم الله لهم أو إتيانه إياهم بآية، فأو هنا للتنويع، والمقصود من قولهم أو تأتينا آية أي آية مادية تدل على صدق الرسول وصدق القرآن،
2: يرونها بأعينهم.
0: نعم، وهم ماديون، وهم الذين قالوا ما حكى الله عنهم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما تضمنته الآيات إلى قوله تعالى أو تنزل علينا كتابا نقرأه، فنظروا إلى الماديات.
1: ولكن يا أستاذنا، ما فائدة تنكير هذه المفردة آية؟
0: أو تأتينا آية أي أي آية، لا يهم أن تكون كبيرة أو صغيرة، فالتنكير هنا لتنويع أي نوع من أنواع الآيات، والواقع أن الآية التي جاءتهم هي أعظم الآيات.
2: وما هي هذه الآية العظيمة التي جاءتهم يا أستاذنا؟
0: إنها القرآن العظيم، فالقرآن من أعظم الآيات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، والذي أوتيته وحي من الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، الذي آتى الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام على صدق رسالته أعظم آية وهي القرآن، فالقرآن آية علمية معجزة بكل معنى الإعجاز في كل عصر وفي كل مكان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى هذه المفردة آية، ومما هي مشتقة؟
0: آية علامة، فالآية تعني العلامة، وقد أوضحنا ذلك عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي بدلائلنا وعلامات قدرتنا، فالآية هنا تعني العلامة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، ولكن الوقت أدركنا.
0: إذا نعرب هذا الجزء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سعينا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن.

الأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة في مستهل هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر حول كلمة من الكلمات التي وردت في كتاب الله سبحانه، وهي كلمة داخرون. فالله عز وجل ذكر ذلك في سورة النحل في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. تعكس قدرة الله وعظمته في خلق الكون، حيث يصف الله حركة الظل بتعبير دقيق علميا مبكرا، إذ أن الظل يتغير مكانه واتجاهه تبعا لحركة الشمس ودوران الأرض، وهو ما يعرفه العلم الحديث بدقة فائقة. وكلمة يتفيأ تعني امتداد الظل وانحرافه في جميع الاتجاهات، أي عن اليمين والشمال، لتوضيح التغير المستمر المتوازن للظلال في جميع الأوقات، وهذا يعكس النظام الكوني الدقيق الذي يسير وفق إرادة الله وعلمه، وهو من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ يربط بين الظواهر الطبيعية والمعنى العقدي. هذه الظواهر الطبيعية لا تتصرف عشوائيا، بل هي خاضعة لنظام محكم وسنن ثابتة وضعها الله سبحانه، وكل حركة في الكون تعمل وفق حكمة الله المبدع، وهو الذي خلق كل شيء بدقة بالغة. فتصوير القرآن لهذه الحركة بلغة مفهومة ودقيقة قبل اكتشاف العلوم الفلكية والفيزيائية يعد دليلاً على صدق القرآن. وأما معنى سجداً وهم داخرون، فهو يربط بين الخضوع الطبيعي والخضوع العقدي، حيث أن كل مخلوق في هذا الكون يسجد لله بطبيعته، أي خاضعاً لإرادته وقدرته، وهذا يشمل حركة الظل وانتظام الظواهر الطبيعية، فلا شيء في الكون يخرج عن حكمة الله. وكلمة داخرون تعني صاغرون، أذلاء أمام عظمة الله، خاضعون لقهره وسلطانه، بحيث لا يستطيع أي مخلوق مقاومة.

0: أو ومتى أو عصيان هذا الخضوع. فالعزة لله جميعا وحده، وكل قوة أو قدرة للإنسان أو المخلوقات الأخرى هي محدودة أمام سلطان الله تعالى. ومن هنا تربط الآية بين النظام الطبيعي في الكون وبين الخضوع الإلهي الشامل، فتجمع بين العلم وفلسفة الكون والتربية الروحية ليكون درساً للإنسان في التواضع والخضوع. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذا الخضوع الكوني أي سجود المخلوقات والظلال داخرون أمام الله يشكل قدوة للمؤمن في خضوعه لله بالقلب والفكر والعمل، فهو مأمور بطاعة الله طوعاً ووعياً لا قهراً، مستفيد من العقل الذي ميزه الله به عن باقي المخلوقات، بحيث يكون هذا الخضوع اختياراً واعياً يثمر صلاح النفس ونجاحها في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر البعد العظيم والتربوي للآية، إذ تدعو الإنسان للتدبر في خلق الله والتأمل في النظام الكوني والنظر في حركة الظلال والنباتات والكواكب والنجوم ليزداد إيماناً ويعلم أن العظمة لا تكون إلا لله وحده. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم بارك عليه إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي يبين أن محل التقوى هو القلب، هو القلب. فمتى كان القلب صالحا خضعت له الجوارح بالصلاح، وإذا والعياذ بالله كان القلب فاسدا خضعت له الجوارح بالفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قد أضاف سبحانه وتعالى التقوى إلى القلب في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا ممكن نقول أن التقوى الحقيقية هي التي تكون صادقة يتصف بها المؤمن الصادق، بخلاف التقوى الصورية التي يتصف بها المنافق فتخشع جوارحه ويكون قلبه والعياذ بالله ساهن لاهن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القلب السليم لا يمكن أن يكون سليما إلا إذا سلم من الشرك والعياذ بالله، فيجعل جميع عباداته القولية والفعلية والظاهرة والباطنة كلها لوجه الله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك أن يكون قلبه سليما من الغل، ما يكون عنده غل على المؤمنين، ولا عنده حقد ولا حسد ولا الشح، ولا يتكبر على خلق الله. كذلك من أعظم مفسدات القلب حب الدنيا، حب الدنيا وحب المناصب، هذه من أعظم ما يفسد على الإنسان قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وقع في شيء من هذه فإن قلبه يصعب أن يكون قلبا سليما، يعني يجد معاناة عظيمة ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنجد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر وينهى عن التحاسد، لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير. يعني أي قلب سليم يتمنى لأخيه المسلم أن تزول عنه النعمة؟ واحد سمع بأن فلان ترقى فتجد في قلبه يتمنى لو أن فلان هذا تأتي جلطة ويموت وما يتمتع بهذاك المنصب. طيب ليش هذا؟ هذا يدل على أن قلبه سليما؟ حاشا لله، وأنما هذا قلبه أسود غير سليم، مريض، في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. التباغض، ليش المؤمن يبغض أخاه؟ هل الدنيا تستاهل أن أحد يبغض عليها مؤمن آخر؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: الآن تسمع، يعني ليس فقط في مسلم يبغض مسلما، وإنما المصيبة والكارثة أن تسمع أخ يبغض أخاه شقيقة، والعياذ بالله، أخ يبغض أخته شقيقة، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من هذا البغض. أي قلب يحمل هذا؟ كيف أنا أبغض أخي؟ يعني أخوة الدين ما نفعت؟ طيب أخوة النسب يعني كذلك ما تنفع ولا تشفع؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني يصل بالبعض لدرجة أنهم يترافعون إلى القضاء، يترافعون إلى القضاء أمام الناس. الأخ يشتكي على أخيه ويشتكي على أخته، وربما يشتكي على أبيه وعلى أمه وعلى إخوانه وأقاربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي قلوب هذه؟ هذا يدل على أن هذه القلوب مريضة بما فيها من المعاصي. ولو كانت قلوبا سليمة بطاعة الله عز وجل ما وصلت إلى هذا التدابر. بعض رأوا بعضهم بعضا ما يصافحون ولا يسلمون على بعضهم بعض، وإنما كل واحد يعطي الآخر ظهره ودبره، والعياذ بالله. ليش؟ لماذا؟ إيش السبب؟ هل هو السبب مقنع ولا سبب دنيوي؟ خلاف مصالح دنيوية؟ هل المصالح الدنيوية تفسد عليك أخوة الدين؟ لكن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لهم الهداية، ونحمد الله الذي عافانا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني المؤمن ما يفعل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام هي سبب لفساد القلب، الحسد، التناجد، التباغض، التدابر، بيع البعض على البعض، هذه كلها تكون سبب لفساد القلب. كذلك الظلم، كذلك الخذلان، كذلك الاحتقار. أنا على إيش أني أظلم أخي المسلم؟ يا أخي على ماذا أظلمه؟ وأي بركة في هذا المال الذي أنا أخذته بدون وجه حق؟ طيب الدنيا ترى دوارة، يوم لك ويوم عليك، أنت اليوم خذلته، بكرة تتمنى لو أنه ينصرك. كيف تريد أن ينصرك وأنت قد خذلته؟ كذلك أنت بأي حق تحقر أخاك؟ بماذا تتميز عن أخيك حتى تحتقره وترى نفسك أنك أفضل منه؟ ألم يقل سبحانه وتعالى أن الميزان الشرعي عنده في الأفضلية: إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، ليس أجملكم ولا أكثركم مالا ولا أكثركم منصبا ولا نسبا ولا. هذه الاعتبارات كلها ليس لها أفضلية عند الله عز وجل. فاحرص أيها المؤمن، وكذلك يكفيك إثما عظيما أن تحقر أخاك المسلم بحسب امرئ من الشر. يعني يكفي من الإثم أن تحقر أخاك المسلم، يعني أنما تنظر الآخر نظرة ازدراء، هذا يدل على مرض في قلبك وفي نفسك. ثم احرص أيها المؤمن، إذا أردت أن يكون قلبك سليما، أن تخرج من هذه الحياة، من هذه الدنيا، وأنت سليم من دماء الناس ومن أموالهم ومن أعراضهم، فتكون بإذن الله تعالى سليما، بإذن الله تعالى سليم القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين أينما كانوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام المسلمين ونذل الشرك المشركين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبي محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقفنا عند الجار والمجرور بما كانوا يفسدون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي كانوا يفسدونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة والمعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدونه، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتقدير الكلام بإفسادهم، ونعربها على الصور الثلاث، فنقول على جعلها اسما موصولا: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول كانوا يفسدون. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يفسدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفسدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يفسدون يتعدى والمفعول به مقدر، وهو ضمير عائد إلى الاسم الموصول ما، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يفسدون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على الوجه المشهور في جملة صلة الموصول. وعلى جعل ما نكرة موصوفة يكون المعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدون، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كانوا يفسدون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما صلة الموصول الحرفي ما، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الباء والتقدير بإفسادهم، والباء للسببية، وحرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم بما كانوا يفسدون. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زاد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زدناهم. والجملة الفعلية زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في محل رفع خبر للمبتدأ
وهو الاسم الموصول الذين، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هذه الجملة جملة فعلية، وهناك فعل مقدر، والتقدير أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أو التقدير إن جعلنا الفعل غير موحد وأسندناه إلى الجماعة أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والواو يجوز أن تكون عاطفة، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل من باب عطف القصة، بحيث عطفت جمل على جمل، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يوم اسم زمان مبني على السكون، بل يوم اسم زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به. والتقدير أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فالمراد أن يذكروا ذلك اليوم لا أن يذكروا في ذلك اليوم، لأن الذكر في ذلك اليوم ليس منه جدوى، فذلك اليوم يوم جزاء لا يوم عمل. ولذلك لزم في كلمة يوم أن تكون في هذا الموضع مفعولا به لا ظرفا. يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويوم مضاف وقد أضيف إلى جملة، وهي نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذه الجملة التي أضيف إليها يوم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نبعث فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، في كل أمة جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. أمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وقد وقع صاحب الحال نكرة، وجاز ذلك لأن الحال تقدمت على صاحبها. والأصل في الجار والمجرور في كل أمة أن يكون صفة لكلمة شهيدا، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن تكون تلك الصفة حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف بل تأتي بعده. فالجار والمجرور في كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا. والتقدير
كائنا في كل أمة أو يكون في كل أمة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر في أن يكون متعلقا بالفعل نبعث، نبعث في كل أمة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل نبعث، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل نبعث. شهيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليهم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار، لأن كلمة شهيدا صفة مشبهة باسم الفاعل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا، شهيدا عليهم. ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون صفة لكلمة شهيدا، فقد وقع الجار والمجرور عليهم بعد نكرة وهي كلمة شهيدا، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع صفة. شهيدا عليهم من أنفسهم، من أنفسهم جار ومجرور أيضا، من حرف جر مبني على السكون لا محل

0: سيكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. استمرار الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يؤكد أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية. جاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات لشركات من سلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. وفي السياق نفسه، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كأول حي أعمال متكامل في المنطقة باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. إلى التفاصيل.
1: أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وأكدت حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت.
2: معروف أن بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة عمل ثنائي مشترك في مختلف المجالات. تم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وما تم توقيعه اليوم أيضا يتعلق بالأمن السبراني وبالمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة 11 اللي شملت مختلف جوانب العمل، سواء كان في الاستثمار، في النواحي العلاقات التجارية، وفي البحث العلمي، وفي يعني مختلف جوانب العمل الثنائي المشترك بين البلدين.
1: اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي، واستعرضت ما تحقق من مخرجات الدورات السابقة، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. سعادة الدكتور محمد ناصر الهاجري سفير دولة الكويت في سلطنة عمان.
3: تنطلق الدولتين من رصيد علاقات كبير يعمل على تراكم الإنجازات، وما هذه اللجنة إلا استكمال لما سبقها من 10 دورات توالت فيها الإنجازات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة فيما بين البلدين. دائما يكون لدينا متابعة فيما بين وزارتين الخارجية لما تم توقيعه من جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات. طبعا اللجنة المشتركة إنما هي ثمار لعلاقات البلدين وتطبيق تلك العلاقات على أرض الواقع.
1: الدورة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس تحقيقا للتوجهات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: هذا وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور مستمر على مختلف الأصعدة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين أمريكا وإيران في مساع لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب بينهما. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ شديد الحذر، وأعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان بما في ذلك ضربة في مدينة الصور اللبنانية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ومقتل 7 أشخاص بينهم طفلة في قضاء النبطية. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقال عون في مقابلة صحفية إن بيروت تعمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء الذين استقبلتهم مستشفيات القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة إلى 7 شهداء. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاعتقالات طالت 8 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين، إضافة إلى 2 من محافظة الخليل، كما اعتقلت شابا من بيت لحم وآخر من شمال القدس المحتلة. وفي سياق متصل، تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين الوسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت الاجتماعات التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسلم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار. توغل الجيش الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في المنطقة الواقعة غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وباتجاه الأحياء السكنية في معرية. كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائيا باتجاه الحقول الزراعية. لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا. وأجرى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محاولة لإحياء المفاوضات بغية إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ضخ الغاز الطبيعي الروسي لألمانيا عبر خط نورد ستريم، شرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد الغاز الروسي، إلا أن برلين رفضت المقترح معتبرة أن موسكو لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة. إلى التفاصيل.
4: أعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن رفض ألمانيا قبول إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي أمر يصعب تفسيره، موضحة أن ذلك يعني أن برلين ستضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بأسعار أعلى ب3 أو 4 مرات من السعر الروسي. وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل أيام قليلة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، مشددا على أنه لا يمزح، فالخط سليم ويمكنه ضخ الغاز ولو منذ الغد، إلا أنه نوه بأن هذا الخط يخضع للعقوبات الأمريكية وبإمكان ألمانيا التوصل إلى اتفاق لرفع هذه العقوبات. وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تستطيع تزويد أوروبا بما يصل إلى 28 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج فقط إلى رد واضح من الشركاء الألمان فيما إذا كانوا سيشترون هذا الغاز أم لا، وإلا فإن روسيا ستوجهه إلى أسواق وشركاء آخرين. وقد رفضت الحكومة الألمانية مقترح الرئيس بوتين تعللا بفقدان الثقة بروسيا كمورد للطاقة، حيث تعتمد ألمانيا حاليا على النرويج وهولندا وبلجيكا لإمدادات الغاز. ويقدر ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى خسرت قرابة 3 تريليونات يورو جراء استغنائها عن مصادر الطاقة الروسية. أجدر بالذكر أن روسيا تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للحكومة الألمانية، وقد شارك أعضاء منه في منتدى بطرسبرغ وعبروا عن الحماس لإحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا. من جهة ثانية، أكد أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين أنه على اتصال بالمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بالسعي عبر المباحثات مع المسؤولين الروس لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، منوها بأن زيارتهما لروسيا لا تزال قائمة وهي قيد التحضير، ولكنه مع ذلك لم يحدد أي موعد لتحقيق هذه الزيارة، مع العلم أن الإعلان عن قربها تم في 10 مايو المنصرم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعميق التعاون بين البلدين، وخلال زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات لبيونغ يانغ، قال الرئيس الصيني إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 550 حالة بعد أن جاءت نتائج 35 عينة جديدة إيجابية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تجاوزت أكثر من 100 حالة وفاة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بعناوينها: نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. استمرار الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وترامب يؤكد أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفر. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين،

طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت

0: الوهاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلمه إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذرا أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضر سلطان؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك إن عارضه رغمه قيل ومن عارضه الرياح، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. كان الدرس الماضي حول إيش؟ حول العرب الخامس الذي هو إيش؟ الذي هو العقب والرياء. العقب والرياء ذكرنا فيه عدة مسائل، تعريف الرياء، تعريف العقب، حكم الرياء، حكم العقب، هل هما ناقضان للصلاة ومتى ينقضان للصلاة، ما كذاك؟ طيب ممكن تعرف الرياء؟
4: نعم
1: تفضل.
4: هو إرادة العامل لعبادته غير وجه الله.
1: غيره ولا غيره؟
4: غير وجه الله سبحانه وتعالى.
1: إذا واحد قال هو العمل لأجل الخلق ما تب المقصود؟
4: تم.
1: العمل لغير الله ما تب المقصود؟
4: تم.
1: نعم. طيب ما حكم الرياء؟ معصية ولا معصية؟ كبيرة ولا ما كبيرة؟ من كبار الذنوب أليس كذلك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم يراؤون أليس كذلك؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. زين من منكم ذكر حديث؟
4: نعم
1: يبين. نعم.
4: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
1: نعم.
4: قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء.
1: قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
4: نعم.
1: نعم.
4: قال الرياء.
1: نعم.
4: يقول الله
1: أعلمك تو.
4: نعم.
1: أنت لم تقل.
4: قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
1: نعم.
4: قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا
1: إذا جزى الناس بأعمالهم. نعم.
4: نعم. إذا جزى الناس بأعمالهم.
1: نعم.
4: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
1: جزاء. أحسن شكرا. والحق الثاني عمار.
5: نعم.
1: لقمان.
5: نعم.
1: فضل.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه غيره.
1: من عمل ولا من عمل؟
6: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك.
1: عن الشرك نعم شيخ. الحديث الثالث
5: نعم
1: نعم ما أنت أتيت ما يدري بالحديث الثالث تفضل.
7: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم.
1: هل تأتون بهذا الدعاء كل يوم ولا ما تأتون به؟ متى تأتون به؟
5: نعم أذكار الصباح وأذكار المساء.
1: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ما كذاك؟
5: نعم.
1: زين. الرياء. طيب العقب ما هو العقب؟
5: نعم.
1: إيه.
8: واستعظام النعمة والركون إليها وقطع النظر أنها من الله تعالى.
1: قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ينسى المنعم. ما يعترف بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
8: نعم.
1: يرى لنفسه فيها أثراً وينسى المنعم كما وقع عليه قارون. لمن قارون. من ذكر الآيات التي تحدث عن قارون وما قرأ؟
8: نعم.
1: تقرأتها؟ تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد.

قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا

منتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

0: الكافرون.
1: أحسنت. هذا عرفت من هو استعظام من النعمة والركون إليها مع قطع النظر، مع إيش؟ مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب هنا سؤال، إذا استعظم النعمة، يستعظم النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه، بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك، هل هذا عقب؟
2: لا،
1: هذا ما عقب. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا استعظم هذه النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك، هذا ما ليس بعقب. العقب هو أن ينسى، أن ينسى المنعم، والعقب أن يستعظمن النعمة وماذا؟ وينسين من بها قد أنعمه. نعم. طيب نذكر بعض الأبيات فيها بيان العقب وخطورة العقب.
2: نعم.
1: فضل فضل.
3: وقيل لا شك من الآداب،
1: نعم،
3: ترك الفتى للفخر والإعجاب،
1: نعم،
3: فالعقب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال، وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار، سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا يقينا، وقارئ القرآن مهما أعجبا بصوته لإثم ذاك استوجبا، تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب.
1: أحسنت. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. نعم. بقي هنا عاد كما ذكرنا سابقا، أسألكم هل العقب والري ينقضان الصلاة ولا لا؟ وهل ينقضان الصلاة إذا دخل على هذا الحال؟ وكذلك أيضا لو عرضه شيء من ذلك في أثناء الصلاة بعد أن أحرم، تو عرفتم أن لو دخل على هذا الحال تعتبر صلاته غير صحيحة، ما كذا؟ لكن السؤال لو عارضه العقب أو الرياء في أثناء الصلاة، ما تقول في مسألة تفصيل ولا تقول بالنخو ولا بعلم النخو؟
4: نعم.
1: تفضل مروان.
4: في المسألة دي تفصيل.
1: نعم.
4: إذا استرسل فيها.
1: نعم. ذا قبل جيب إذا إذا إذا إذا دافعه عن نفسه.
4: إذا دافعه عن نفسه ولم يسترسل فيه.
1: نعم.
4: فصلاته صحيحة.
1: صحيحة.
4: أما إذا استرسل فيه. ففي صحة صلاته خلاف.
1: خلاف.
4: قيل بفسادها. وقيل بأنها صحيحة.
1: من الذي قال من نسب القول إلى أنها صحيحة إلى من؟
4: أبو الحسن.
1: أبو الحسن. أبو الحسن. طيب. إبراهيم وعدنا بأن يأتي من مناقشة التي ذكرها الإمام نور الدين في المعارج في هذه المسألة خاصة. ممكن إبراهيم تأتي بها؟
5: نعم.
1: فضل. فضل.
5: قال.
1: ارفع صوتك.
5: ومنها الرياء والعقب فإنهما ناقضان للصلاة. لأنهما من كبائر الذنوب.
1: قوله منها من نواقض الصلاة، منها من العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، منها منها هذا ومنها
5: ومنها الرياء والعقب.
1: نعم.
5: فإنهما ناقضان للصلاة لأنهما من كبائر الذنوب، وذلك إذا أقرهما المصلي في صلاته ورضي بهما، سواء دخل في الصلاة على ذلك أو طرأ عليه بعد الدخول. وقال أبو الحسن إن كان إنما دخل في صلاته على أنه لم يصلها إلا رياء أو نفاقا وعجبا، ولم يتعمدها بنية الأداء للفريضة ولا أحرم على ذلك، فهذا عليه التوبة والاستغفار والبدل والكفارة إن كان قد فات وقتها، لأنه قام على غير نية صلاة الفريضة وإنما قام يصلي للناس. وإن خالطه الرياء والإعجاب بعد الدخول في الصلاة حتى قضاها فهذا يتوب من ريائه وعجبه وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وهو ملاحظ في هذا معنى القصد الأول، فإن كان القصد طاعة فهو طاعة، وإن كان معصية فهو معصية، وأنت خبير أن العصيان في أثناء الصلاة كالعصيان في أولها. وله أن يقول إنه إذا دخلها على الرياء فليس بطاعة.
1: قوله وله أن يقول يعني من؟
5: أي أبو الحسن.
1: أبو الحسن. نعم. نعم. سير.
5: إنه إذا دخلها على الرياء فليس بطاعة.
1: قوله دخلها، دخل إيش؟
5: دخل الصلاة.
1: صلاة. نعم.
5: فليس بطاعة، بخلاف ما إذا دخلها على قصد الصلاة ثم عارضتها المعصية، فإن الصلاة في نفسها طاعة ولا يضرها المعارض. والجواب أن أقل ما يلزمه في ذلك النقض بانتقال نيته عن القصد الأول إلى الرياء. فإن قيل لم ينتقل قصده وإنما قصد إلى الصلاة أولا وآخرا، غير أنه أحب أن يحمد عليها وحبه لذلك معصية لم تغير القصد. قلنا مسلم، لكن يلزمه النقض من جهة أخرى، وهو أنه أصحب طاعته بمعصية فكان حقها الرد، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فإن قيل الرد غير النقض، وذلك أن الرد عدم القبول، وهو عبارة عن إعطاء الثواب على العمل وهو أمر أخروي، والنقض عبارة عن عدم الإجزاء وهو عدم الصحة، فكل منتقض مطالب بفعله مرة أخرى، وليس كل مردود كذلك. قلنا هذا رد مع إحباط لما روى أبو عبيدة قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. فهذا نص في موضع النزاع، والله أعلم. انتهى.
1: أحسنت، سمعتم؟ بارك الله فيكم. إذا بغيت تراجعوها راجعوها من المعارك. زين، جزء الجزء إبراهيم
5: خامس،
1: صفحة كم؟
5: 337.
1: أحسنت، 337. طيب أحسنت، شكرا. طيب الآن ننتقل عندنا من العرض الخامس إلى العرض الأخير السادس، وهو الشك. نعم. زين، إيش قال؟ كذاك من عارضه الإغماء، قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى، فإنه يعيد فعلما. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما؟ وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه، وللإمام قلد. والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولله يغفر. وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك. إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طلع عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا. ومن يكون قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني، وقيل يرجعن للسجود من شك فيه حالة القعود، ويرجعن للتحيات مع من شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف. والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد، فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقبها بأسرها. نعم. الآن على هذا العرض السادس في الشك. شك، ما هو الشك؟ ضد الشك إيش؟ اليقين، من عدم اليقين، تردد بين الطرفين، شك فيها. لكن إذا رجح شيء عن شيء يعتبر عليه إيش؟ هيك ظن، يعتبر على الغالب ظن. لكن إذا لم ترجح شيء له شيء، تردد بين شيء ولم يترجح له شيء من ذلك، وهو يسمى شك. وإذا ترجح له شيء من ذلك فهو يعتبر عليه ظن. هذا هو الشك. زين، والشك لا نذكر الشك في الصلاة، لكن قبل الدخول في هذا الموضوع هناك أعطيناك مسائل حول الشك. من تلك المسائل التي مرة ذكرها: من شك في انتقاء أبوه عندما أراد الصلاة، شك هل أبوه باقٍ ولا منتقب، هل يصلي وهو شك في انتقاء أبوه ولا ما يصلي، ولا يلزمه أن يتوضأ، ماذا تقولون؟
4: نعم، يلزمه أن يتوضأ.
1: أنت لم تفهم السؤال، من هل هو شك في الوضوء ولا شك في انتقاء الوضوء؟ هناك فرق ما بين الشك هل توضأ أو لم يتوضأ، وبين هل وضوءه باق أو منتقب. فرق ما بين مسألتين. أنت كنت على وضوء، حتى تفهم السؤال يعني، أنت كنت على وضوء ما كذا؟ زين، حضرتك صلاة العشاء الأخرى، توضأت فريضة المغرب، حضرت فريضة العشاء، حضرتك فريضة العشاء، فوضوءك الذي أتيت به لصلاة المغرب بقيت تشكل هل منتقب ولا باقي؟ مو الأصل البقاء ولا الانتقام؟ طيب هل تصلي به ولا ما تصلي به؟ ولا يلزمك أن تتوضأ؟ صلي به. لماذا؟ لأن الأصل إيش؟ الأصل البقاء. هذا القهل، فهمته؟
3: نعم.
1: هل من قائل بأن لابد من يتوضأ؟ نعم حلقه حتى إيش؟ حتى لا يدخل الصلاة على شك. نعم. لكن الأصل أصل البقاء، ما عليه شيء، صلي به. طيب المسألة الثانية، إذا شك في الوضوء مثلا هو توضأ لفريضة المغرب زين وخرج بعد أن صلى يقضي حاجته، ثم يقضي حاجة الإنسان ثم رجع إلى المسجد، حضرته العشاء، هنا بقي شاكا هل توضأ بعد أن قضى حاجته ولا لا؟ مو هنا تختلف نعم. مسألة الأولى ولا ما تختلف؟
4: نعم
1: نعم
4: تختلف
1: تختلف. مو قلنا نعم
4: يتوضأ
1: يتوضأ. طيب لأن الأصل إيش؟
4: الأصل عدم
1: عدم الوضوء. نعم أصل لم يتوضأ ما كذاك؟
4: نعم.
1: طيب زين لو شك بعد الإحرام، شك هل وضوءه باقل ولا منتقف؟ راهن من بعد الإحرام ما عليه شيء هنا يواصل ما كذاك؟ لكن إذا شك بعد الإحرام هل توضأ أو لم يتوضأ؟ ندخل هنا.
3: نعم
1: نعم خلاف بعض العلماء قال اعتبارنا بالأصل الأصل من الأصل لا
4: إنه
1: لم يتوضأ. لم يتوضأ عارف أن انتقال انتقال عارف أن سيقضى حاجة الإنسان، لكن هل توضأ بعد ذلك ولا لا؟ ما كذلك بعض العلماء قال الأصل أنه يقول أن الأصل لم يتوضأ، لكن ما يصلي ما يسوى الصلاة على هذا الحال. وبعضهم قال باعتبار بالعادة، والعادة العادة أن الناس ما يدخل الصلاة إلا بعد إيش؟ إذا بعد الوضوء ما كذا وما عليه شيء يواصل صلاته ما كذاك؟ طيب طيب صلى وبعد أن صلى بقي شك هل أنا صليت بوضوء ولا غير وضوء؟
4: نعم شك
1: يرجع للشك؟
4: لا
1: لا والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو ولله يغفر. طيب إن شاء الله في الحلقة الآتية نواصل الكلام حول العارض الثالث وهو
3: الشك.
1: الشك بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة في مستهل هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر حول كلمة من الكلمات التي وردت في كتاب الله سبحانه، وهي كلمة داخرون. فالله عز وجل ذكر ذلك في سورة النحل في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. تعكس قدرة الله وعظمته في خلق الكون، حيث يصف الله حركة الظل بتعبير دقيق علميا مبكرا، إذ أن الظل يتغير مكانه واتجاهه تبعا لحركة الشمس ودوران الأرض، وهو ما يعرفه العلم الحديث بدقة فائقة. وكلمة يتفيأ تعني امتداد الظل وانحرافه في جميع الاتجاهات، أي عن اليمين والشمال، لتوضيح التغير المستمر المتوازن للظلال في جميع الأوقات. وهذا يعكس النظام الكوني الدقيق الذي يسير وفق إرادة الله وعلمه، وهو من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ يربط بين الظواهر الطبيعية والمعنى العقدي. هذه الظواهر الطبيعية لا تتصرف عشوائيا، بل هي خاضعة لنظام محكم وسنن ثابتة وضعها الله سبحانه، وكل حركة في الكون تعمل وفق حكمة الله المبدع، وهو الذي خلق كل شيء بدقة بالغة. فتصوير القرآن لهذه الحركة بلغة مفهومة ودقيقة قبل اكتشاف العلوم الفلكية والفيزيائية يعد دليلا على صدق القرآن. وأما معنى سجدا وهم داخرون، فهو يربط بين الخضوع الطبيعي والخضوع العقدي، حيث أن كل مخلوق في هذا الكون يسجد لله بطبيعته، أي خاضعا لإرادته وقدرته. وهذا يشمل حركة الظل وانتظام الظواهر الطبيعية، فلا شيء في الكون يخرج عن حكمة الله. وكلمة داخرون تعني صاغرون، أذلاء أمام عظمة الله، خاضعون لقهره وسلطانه، بحيث لا يستطيع أي مخلوق مقاومة أو عصيان هذا الخضوع. فالعزة لله جميعا وحده، وكل قوة أو قدرة للإنسان أو المخلوقات الأخرى هي محدودة أمام سلطان الله تعالى. ومن هنا تربط الآية بين النظام الطبيعي في الكون وبين الخضوع الإلهي الشامل، فتجمع بين العلم وفلسفة الكون والتربية الروحية، ليكون درسا للإنسان في التواضع والخضوع. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذا الخضوع الكوني، أي سجود المخلوقات والظلال داخرون أمام الله، يشكل قدوة للمؤمن في خضوعه لله بالقلب والفكر والعمل. فهو مأمور بطاعة الله طوعا ووعيا لا قهرا، مستفيد من العقل الذي ميزه الله به عن باقي المخلوقات، بحيث يكون هذا الخضوع اختيارا واعيا يثمر صلاح النفس ونجاحها في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر البعد العظيم والتربوي للآية، إذ تدعو الإنسان للتدبر في خلق الله والتأمل في النظام الكوني والنظر في حركة الظلال والنباتات والكواكب والنجوم ليزداد إيمانا ويعلم أن العظمة لا تكون إلا لله وحده. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أهل جسور لا حواجز.
2: وقل اعمل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد، ما تناثرت حبات الصباح، وزين الله بها البطاح وأسعد الأرواح. يصوغ هذا الدين أهله ليجعلهم ذوي طبيعة مميزة، متجهين إلى البناء، مسارعين للعطاء، مقبلين على الحياة، اجتماعيين متعاونين، غير منعزلين ولا منغلقين. فالنفوس المؤمنة في مراشد هذا الدين الوضاءة لا تميل إلى الانكفاء على الذات، بل هي متفاعلة لا تنطوي ولا تنزوي عن الواقع، تشكل لبنة فريدة في الصرح الإنساني على سعي دائم لمد جسور التعاون والشراكة مع الآخرين. نفوس يدفعها وازع الدين، فترى في الآخر شريكا في عبادة إعمار الأرض ورفد الحياة بالخير وما ينفع الناس. المؤمن الحق في ظلال هذا الدين هو مشيد جسور بطبعه، يقيمها إغاثة لملهوف ومداواة لقلب مكسور، وجبرا لخواطر، وعونا لمحتاج، وإفشاء للسلام، ونشرا للمعارف، وتعاونا على البر والتقوى، وكفا للأذى، ودفعا لمظلمة، ومكافحة لفساد، وعلاجا لآفة، وصلة لأرحام، وتعزيزا لأواصر، وتبادلا لمنافع، وتأليفا لقلوب، وتطييبا لنفوس، وإطفاء لفتنة، وإخمادا لمشكلة. وفي مجتمعه يرى منسجما مع الناس بمختلف أطيافهم، فقيم التآلف والتعايش والوفاق هنا ليست طارئة عابرة، بل هي متجذرة عززها هذا الدين الحنيف، ومن العبادة التي تتقرب بها النفوس إلى الله. دين عظيم يقتلع من النفوس بإخلاصها كل أنفة وكبر وغرور، غارسا مكانها التواضع والرحمة والوقار، فتألف وتؤلف في رحابه. فليس من شيم هذه النفوس المؤمنة بناء الحواجز، أو إقامة أسوار التجافي، أو السعي لفرقة وتشتت شمل. فهناك من يهيئ بانغلاقه وانطوائه وسدوده وحواجزه البيئة الخصبة لسوء الفهم والتدابر والشحناء والتنافر، وهذا ما لا يرتضيه الإسلام لأهله. إن قدرة المؤمن على مد يد الشراكة فيما فيه الخير والنفع لبرهان على كمال الإيمان، وبها تتجلى قوته وعظمة رسالته، وهي من معززات قيم الأمن والسلام. حميد السعي ذو شغف بصنع المكرمات وفي، يمد جسوره حبا يراها غاية الشرف، يبث سلامه عطرا كنشر الروضة الأنف. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مستمسكا بهذه الهوية الإيمانية، ليكون منهم أهل جسور لا حواجز، على قلب مطمئن وعقل واع لنداء الخير المشترك، حريصا بنور إيمانه ليبني مع الآخرين غدا أكثر رحابة، يسوده الاحترام ويغمره الإحسان، وتزدهر فيه حياة الإنسان. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صيف، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيف في القرآن الكريم في قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مبينا أصل الكلمة: صيف أصلان، أحدهما يدل على زمان والآخر يدل على ميل وعدول. فالأول الصيف وهو الزمان، يأتي بعد الربيع، ويقال للمطر الذي يأتي فيه الصيف أيضا صيف، وفي رواية صيف، وهذا يوم صائف وليلة صائفة. وأما المعنى الآخر فيقال صاف عن الشيء إذا عدل عنه،

حار، ويقال في الصيف إذا نزل به المطر الصيف بتشديد الصاد وتشديد الياء معا. وكانت قريش ترحل رحلتين، واحدة في الشتاء إلى اليمن، وأخرى في الصيف إلى الشام. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: والعمري لقد أصابوا حيث جعلوا هذا الفصل الحار في هذا الإقليم البارد والعكس، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك بأن أمنهم في هاتين الرحلتين. قال الله تعالى لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال قوم: الزمان أربعة، شتاء وربيع وصيف وخريف، أي قسمه إلى أربعة أقسام. وقال قوم: هو شتاء وصيف قسمان. وقيل: هو شتاء وصيف وقيض وخريف. قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها الآخر. ونقل عنه قوله: ولم أزل ألا أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا. وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وأن طلوع الثريا هو بداية الصيف وبالتالي يكون نهاية الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه. وقال ابن العربي: والذي قال مالك أصح، لأجل قسمة الله سبحانه وتعالى الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثا رحلة الشتاء والصيف. وذكر ابن عادل في كتابه اللباب في علوم الكتاب قولين في تفسير كلمة إلاف: أحدهما أنه مصدر ألف ثلاثيا، يقال ألف الرجل إلفا وإلافا، نحو كتبته كتابا، ويقال ألفته إلفا وإلافا. وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لهم إلاف. والقول الثاني أنه مصدر آلف رباعيا، نحو قاتل. وقال الزمخشري: لموالفة قريش. وعند بعضهم مصدر آلف رباعيا بزنة أكرم، يقال آلفته أولفه إلافا. وذكرنا هذا لتصور إلفة قريش لرحلة الصيف، لنتبين موضع المفردة في سياقها القرآني. فمعنى الإلاف الألفة والاعتياد والعهد الذي يجعل الشيء مألوفا وميسرا. فهنا إذن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن جنوبا لأنها أدفأ، ورحلة الصيف كانت إلى الشمال شمالا لأنها أبرد. ووجه الامتنان هنا برحلة الصيف لما يتميز به فصل الصيف من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ومن طول في ساعة النهار مقارنة بالليل، وهو أشد فصول السنة حرارة، يكثر فيه النشاط الخارجي من المساكن، وفيه يكون النضج الزراعي، وينتهي عادة بالانقلاب الصيفي الذي يشهد أبطأ غروب للشمس. فمن حيث ارتفاع درجات الحرارة تصل الحرارة إلى أعلى مستوياتها، حيث قد تتجاوز 50 درجة في بعض الأماكن، وخاصة المناطق الصحراوية أو المدن التي تحيط بها الجبال. ومن حيث طول النهار وقصر الليل، يطول النهار ويصبح أبطأ في الغروب مما يزيد من ساعات الضوء، وهذا ما تحتاجه الأشجار المثمرة صيفا. ومن حيث الأجواء الجافة والمشمسة، فإنه يسود طقس مشمس وجاف مما يجعله مناسبا للأنشطة الخارجية خارج المساكن والرحلات الليلية. والأهم من ذلك هو نضج المحاصيل، فإنه يعد فصلا للنمو لمعظم الثمار والزراعات، وخاصة النخيل كما في بلادنا، التي يفسد ثمرها مع برودة الجو، وتهب فيه عادة رياح حارة في بعض المناطق تقضي على الكثير من الحشرات، إضافة إلى دورها البارد.

0: بارز والمهم في تلقيح النباتات أو في نضج الثمار كالرطب مثلا. فالصيف إذن أنعم الله به على عباده وامتن به على قريش أن وفقهم للرحلة فيه، وجعلهم يألفون ذلك مستمتعين بخيرات الشام وبطقسها الجميل المعتدل. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في إشراقة معرفية جديدة من برنامجكم من إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. أخي المستمع، في زمن يتسابق فيه الناس نحو دورات تنمية الذكاء ويبحثون عن طرق لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، نقف اليوم لنسأل أنفسنا سؤالا جوهريا: كيف يرتفع ذكاء حافظ القرآن؟ وهل حفظ كتاب الله مجرد عملية تلقين، أم أنه أعظم تدريب للمهارات الذهنية واستثمار للوقت والعقل؟ إن العقل البشري كالعضلة، كلما دربته وشغلته بالمعالي اشتد وقوي، وكلما تركته للفراغ والتفاهات ضمر وضعف. ولا يوجد كلام على وجه الأرض يستنفر طاقات العقل كالقرآن الكريم، فهو يحتوي على ثروة لغوية هائلة وتراكيب بلاغية معجزة يتطلب حفظها تركيزا عاليا وقدرة فائقة على الربط والاستنباط. لذلك نجد أن الحافظ لكتاب الله يتمتع ببديهية حاضرة وذاكرة حديدية وقدرة عجيبة على حل المشكلات، لأن آيات القرآن تخاطب العقل في كل العصور ليتدبر ويتفكر. ولكي ندرك حجم الذكاء والعبقرية التي ينتجها الانكباب على لغة القرآن في وقت الشباب، دعونا نبحر في تاريخنا العماني لنقف أمام أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية. إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ولد في ساحل عمان سنة 100 للهجرة. هذا العالم الفذ الذي نشأ على موائد القرآن الكريم كان يتمتع بذكاء شديد نادر، مع انكباب وصبر وطول تفكير في حل المسائل المعقدة. لقد حول الخليل وقته إلى ورشة عمل ذهنية لا تهدأ، فهو الذي اشتغل بتحسين الكتابة ووضع علامات التشكيل للقرآن الكريم، والتي لازلنا نستعملها حتى اليوم لنقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. ولا يتوقف ذكاؤه هنا، بل قام بتأليف معجم العين، وهو أول معجم في تاريخ اللغة العربية يضم كلماتها، ووضع علم أوزان الشعر والعروض. لقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا شغل عقله بالقرآن ولغته فأنتج هذه العبقرية، حتى قال عنه صديقه عبد الله بن المقفع كلمة عجيبة: إن عقله كان أكبر من علمي. نعم، لقد صنع القرآن له عقلا استنباطيا جبارا. أخي المستمع، في عصرنا الحاضر لم يعد استثمار الوقت في تعلم القرآن وتنمية المهارات الذهنية محصورا في الطرق التقليدية فحسب، بل إن التكنولوجيا اليوم قد جاءت لتسهل لنا هذه المهمة العظيمة. فبدلا من أن يضيع وقت الناشئة والشباب في التصفح السلبي، يمكنهم توجيه هذه الأجهزة لبناء العقول. فهناك تطبيقات كثيرة يمكن للناشئة أن تستفيد منها وتتعلم حفظ كتاب الله وتلاوته. أيها المستمع، أيها الشاب العماني، حين تنظرون إلى طموحات وطنكم ستجدون أن سقف الطموحات كان عريضا للغاية، فالرؤية تدعونا إلى الاستثمار في البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شركاتنا ووطننا في الاقتصاد العالمي. ولكن من هو الذي سيبدع؟ ومن هو الذي سيبتكر؟ إنه ذلك الإنسان الذي يملك هوية صلبة وعقلا وقادا. فحفظ القرآن الكريم اليوم ليس مجرد عبادة تنال بها الأجر في الآخرة، بل هو تدريب يجعل عقلك مؤهلا لخوض غمار علوم العصر من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والاقتصاد. وإن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية ترتكز بشكل عميق على التمسك بلغتنا وقرآننا، لنقف أمام العالم ننافس بعقول مستنيرة توازن بين الأصالة والمعاصرة. أخي المستمع، لا تقلل أبدا من شأن الدقائق التي تقضيها في تكرار آية أو مراجعة سورة. إنك في تلك الدقائق لا تبني قصرا في الجنة فحسب، بل تبني عقلا نيرا وذاكرة قوية وفكرا حضاريا ينير به الله دربك في الدنيا. في الحلقة القادمة بإذن الله سنعيش مع نفحات وقصص ملهمة تشحذ الهمم، قصص الحافظين المجتهدين كيف حفظوا القرآن الكريم في ظروف صعبة. إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله أن ينور عقولنا بالقرآن وأن يبارك في أعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقفنا عند الجار والمجرور بما كانوا يفسدون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي كانوا يفسدونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة والمعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدون، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتقدير الكلام بإفسادهم، ونعربها على الصور الثلاث، فنقول على جعلها اسما موصولا: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول كانوا يفسدون. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يفسدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفسدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يفسدون يتعدى والمفعول به مقدر، وهو ضمير عائد إلى الاسم الموصول ما، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يفسدون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على الوجه المشهور في جملة صلة الموصول. وعلى جعل ما نكرة موصوفة يكون المعنى على جهة التقريب بشيء كانوا يفسدون، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كانوا يفسدون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما صلة الموصول الحرفي ما، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الباء والتقدير بإفسادهم، والباء للسببية، وحرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم بما كانوا يفسدون. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زاد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زدناهم. والجملة الفعلية زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في محل رفع خبر للمبتدأ
وهو الاسم الموصول الذين، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هذه الجملة جملة فعلية، وهناك فعل مقدر، والتقدير أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أو التقدير إن جعلنا الفعل غير موحد وأسندناه إلى الجماعة أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والواو يجوز أن تكون عاطفة، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل من باب عطف القصة، بحيث عطفت جمل على جمل، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يوم اسم زمان مبني على السكون، بل يوم اسم زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به. والتقدير أذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فالمراد أن يذكروا ذلك اليوم لا أن يذكروا في ذلك اليوم، لأن الذكر في ذلك اليوم ليس منه جدوى، فذلك اليوم يوم جزاء لا يوم عمل. ولذلك لزم في كلمة يوم أن تكون في هذا الموضع مفعولا به لا ظرفا. يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويوم مضاف وقد أضيف إلى جملة، وهي نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذه الجملة التي أضيف إليها يوم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نبعث فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، في كل أمة جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. أمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وقد وقع صاحب الحال نكرة،

0: متعلقاً بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلاً، والتقدير كائناً في كل أمة أو يكون في كل أمة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجباً، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر في أن يكون متعلقا بالفعل نبعث في كل أمة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل نبعث، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل نبعث. شهيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليهم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار، لأن كلمة شهيدا صفة مشبهة باسم الفاعل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا، شهيدا عليهم. ويجوز في الجار والمجرور عليهم أن يكون صفة لكلمة شهيدا، فقد وقع الجار والمجرور عليهم بعد نكرة وهي كلمة شهيدا، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور عليهم على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع صفة شهيدا عليهم من أنفسهم جار ومجرور أيضا، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

بكم. فمن اهتدى فإنما

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

0: فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
0: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري لكلام الله عز وجل ومع دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي بادر لمحاورة قومه، وهنا نستفيد من هذا درسا، أن يكون للمسلم الداعية روح المبادرة، هو الذي يبادر. فسيدنا إبراهيم عليه السلام في سؤال أبيه وقومه عن توجههم العقدي، لأن لا يمكن لهذا الإنسان أن يترك هؤلاء مع قربهم إليه كالأب هنا وكالقوم أيضا في هذا المشهد القرآني، وهم في ضلال وهو على خير ونور وهداية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، مفروض على هذا المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل كما قلنا في الحلقة الماضية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذا في جانب عقلي إيماني، يعني الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يرى أقرب الناس إليه على أخطاء في بعض الجوانب، مثلا جانب غذائي، يأكلون أغذية ليست فيها منفعة كبيرة أو هي مضرة، وهو لديه خبرة ولديه علم بهذا الجانب، ليس من محبة هؤلاء تركهم على هذا الخطأ الغذائي، مع أن هذا الخطأ الغذائي لا يؤدي إلى هلكة في الآخرة والعياذ بالله، وإنما يؤدي إلى عدم استمتاع الإنسان بصحته بنشاطه بحيويته، أو قد يؤدي هذا الخطأ الغذائي في تسبب بعض الأمراض أو نحو ذلك. المحب تجد أنه يحذر الناس، لا تأكل كذا وانتبه إلى كذا، هذا أفضل من هذا، طريقة الطبخ بالصورة الفلانية أفضل، هذه الصورة أفضل من الصورة الأخرى، طبعا ذلك بعلم وبمعرفة وبأسلوب حسن. هذا في جانب غذائي، تجد أن هذا الذي ينصحك ويقدم لك خبرته وعلمه أنه محب ناصح. أما الذي لديه المعرفة والعلم والخبرة ومع ذلك كأن الأمر لا يعنيه، لا، صاحب الخير يحب أن ينشر هذا الخير للغير، وبالتالي علينا أن نلتفت إلى هذا الملمح. كن صاحب خير للغير مهما كان هذا الغير، وكلما كان هذا الغير أقرب كان رعايته أوجب. فعلينا أن نتفقد من حولنا في الخير الذي نريده لهم، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. فإلى الملتقى في لقاء آخر قريب، أترككم في عناية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم بارك عليه إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي يبين أن محل التقوى هو القلب، هو القلب. فمتى كان القلب صالحا خضعت له الجوارح بالصلاح، وإذا والعياذ بالله كان القلب فاسدا خضعت له الجوارح بالفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قد أضاف سبحانه وتعالى التقوى إلى القلب في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا ممكن نقول أن التقوى الحقيقية هي التي تكون صادقة يتصف بها المؤمن الصادق، بخلاف التقوى الصورية التي يتصف بها المنافق فتخشع جوارحه ويكون قلبه والعياذ بالله ساهن لاهن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القلب السليم لا يمكن أن يكون سليما إلا إذا سلم من الشرك والعياذ بالله، فيجعل جميع عباداته القولية والفعلية والظاهرة والباطنة كلها لوجه الله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك أن يكون قلبه سليما من الغل، ما يكون عنده غل على المؤمنين، ولا عنده حقد ولا حسد ولا الشح، ولا يتكبر على خلق الله. كذلك من أعظم مفسدات القلب حب الدنيا، حب الدنيا وحب المناصب، هذه من أعظم ما يفسد على الإنسان قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وقع في شيء من هذه فإن قلبه يصعب أن يكون قلبا سليما، يعني يجد معاناة عظيمة ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنجد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر وينهى عن التحاسد، لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير. يعني أي قلب سليم يتمنى لأخيه المسلم أن تزول عنه النعمة؟ واحد سمع بأن فلان ترقى فتجد في قلبه يتمنى لو أن فلان هذا تأتي جلطة ويموت وما يتمتع بهذاك المنصب. طيب ليش هذا؟ هذا يدل على أن قلبه سليما؟ حاشا لله، وإنما هذا قلبه أسود غير سليم، مريض، في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. التباغض، ليش المؤمن يبغض أخاه؟ هل الدنيا تستاهل أن أحد يبغض عليها مؤمن آخر؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: الآن تسمع، يعني ليس فقط في مسلم يبغض مسلما، وإنما المصيبة والكارثة أن تسمع أخ يبغض أخاه شقيقة، والعياذ بالله. أخ يبغض أخته شقيقة، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من هذا البغض. أي قلب يحمل هذا؟ كيف أنا أبغض أخي؟ يعني أخوة الدين ما نفعت؟ طيب أخوة النسب يعني كذلك ما تنفع ولا تشفع؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني يصل بالبعض لدرجة أنهم يترافعون إلى القضاء، يترافعون إلى القضاء أمام الناس. الأخ يشتكي على أخيه ويشتكي على أخته، وربما يشتكي على أبيه وعلى أمه وعلى إخوانه وأقاربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي قلوب هذه؟ هذا يدل على أن هذه القلوب مريضة بما فيها من المعاصي. ولو كانت قلوبا سليمة بطاعة الله عز وجل ما وصلت إلى هذا التدابر. بعض إذا رأوا بعضهم بعضا ما يصافحون ولا يسلمون على بعضهم بعض، وإنما كل واحد يعطي الآخر ظهره ودبره، والعياذ بالله. ليش؟ لماذا؟ إيش السبب؟ هل هو السبب مقنع ولا سبب دنيوي؟ خلاف مصالح دنيوية؟ هل المصالح الدنيوية تفسد عليك أخوة الدين؟ لكن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لهم الهداية، ونحمد الله الذي عافانا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني المؤمن ما يفعل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام هي سبب لفساد القلب: الحسد، التناجد، التباغض، التدابر، بيع البعض على البعض، هذه كلها تكون سبب لفساد القلب. كذلك الظلم، كذلك الخذلان، كذلك الاحتقار. أنا على إيش أني أظلم أخي المسلم؟ يا أخي على ماذا أظلمه؟ وأي بركة في هذا المال الذي أنا أخذته بدون وجه حق؟ طيب الدنيا ترى دوارة، يوم لك ويوم عليك، أنت اليوم خذلته، بكرة تتمنى لو أنه ينصرك. كيف تريد أن ينصرك وأنت قد خذلته؟ كذلك أنت بأي حق تحقر أخاك؟ بماذا تتميز عن أخيك حتى تحتقره وترى نفسك أنك أفضل منه؟ ألم يقل سبحانه وتعالى أن الميزان الشرعي عنده في الأفضلية: إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، ليس أجملكم ولا أكثركم مالا ولا أكثركم منصبا ولا نسبا ولا. هذه الاعتبارات كلها ليس لها أفضلية عند الله عز وجل. فاحرص أيها المؤمن، وكذلك يكفيك إثما عظيما أن تحقر أخاك المسلم بحسب امرئ من الشر. يعني يكفيه من الإثم أن تحقر أخاك المسلم، يعني عندما تنظر الآخر نظرة ازدراء، هذا يدل على مرض في قلبك وفي نفسك. ثم احرص أيها المؤمن، إذا أردت أن يكون قلبك سليما، أن تخرج من هذه الحياة، من هذه الدنيا، وأنت سليم من دماء الناس ومن أموالهم ومن أعراضهم، فتكون بإذن الله تعالى سليما، بإذن الله تعالى سليم القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين أينما كانوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام المسلمين وأن يذل الشرك المشركين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبي محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة في مستهل هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر حول كلمة من الكلمات التي وردت في كتاب الله سبحانه، وهي كلمة داخرون. فالله عز وجل ذكر ذلك في سورة النحل في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. تعكس قدرة الله وعظمته في خلق الكون، حيث يصف الله حركة الظل بتعبير دقيق علميا مبكرا، إذ أن الظل يتغير مكانه واتجاهه تبعا لحركة الشمس ودوران الأرض، وهو ما يعرفه العلم الحديث بدقة فائقة. وكلمة يتفيأ تعني امتداد الظل وانحرافه في جميع الاتجاهات، أي عن اليمين والشمال، لتوضيح التغير المستمر المتوازن للظلال في جميع الأوقات. وهذا يعكس النظام الكوني الدقيق الذي يسير وفق إرادة الله وعلمه، وهو من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ يربط بين الظواهر الطبيعية والمعنى العقدي. هذه الظواهر الطبيعية لا تتصرف عشوائيا، بل هي خاضعة لنظام محكم وسنن ثابتة وضعها الله سبحانه، وكل حركة في الكون تعمل وفق حكمة الله المبدع، وهو الذي خلق كل شيء بدقة بالغة. فتصوير القرآن لهذه الحركة بلغة مفهومة ودقيقة قبل اكتشاف العلوم الفلكية والفيزيائية يعد دليلا على صدق القرآن. وأما معنى سجدا وهم داخرون، فهو يربط بين الخضوع الطبيعي والخضوع العقدي، حيث أن كل مخلوق في هذا الكون يسجد لله بطبيعته، أي خاضعا لإرادته وقدرته. وهذا يشمل حركة الظل وانتظام الظواهر الطبيعية، فلا شيء في الكون يخرج عن حكمة الله. وكلمة داخرون تعني صاغرون، أذلاء أمام عظمة الله، خاضعون لقهره وسلطانه، بحيث لا يستطيع أي مخلوق مقاومة أو عصيان هذا الخضوع. فالعزة لله جميعا وحده، وكل قوة أو قدرة للإنسان أو المخلوقات الأخرى هي محدودة أمام سلطان الله تعالى. ومن هنا تربط الآية بين النظام الطبيعي في الكون وبين الخضوع الإلهي الشامل، فتجمع بين العلم وفلسفة الكون والتربية الروحية ليكون درسا للإنسان في التواضع والخضوع. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذا الخضوع الكوني أي سجود المخلوقات والظلال داخرون أمام الله يشكل قدوة للمؤمن في خضوعه لله بالقلب والفكر والعمل، فهو مأمور بطاعة الله طوعا ووعيا لا قهرا، مستفيد من العقل الذي ميزه الله به عن باقي المخلوقات، بحيث يكون هذا الخضوع اختيارا واعيا يثمر صلاح النفس ونجاحها في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر البعد العظيم والتربوي للآية، إذ تدعو الإنسان للتدبر في خلق الله والتأمل في النظام الكوني والنظر في حركة الظلال والنباتات والكواكب والنجوم ليزداد إيمانا ويعلم أن العظمة لا تكون إلا لله وحده. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية المباركة نقترف من معينها، إنها الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعود

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة، حلقة في هذه السلسلة المتواصلة الكاشفة لشبه أولئك الذين يفترون على الله، يفترون على الله فيصفونه بما لا يليق به. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع الإخبار هنا في قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية؟
1: هذا الإخبار يحمل في طياته التعجيب من شأن أولئك.
2: التعجيب من شأن أولئك؟
1: نعم.
3: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: ذلك أن المقصود من الإخبار لازم الفائدة، فهذا المقول منهم أو تلك المقولة منهم معروفة، ولكن الجملة تحمل في طياتها استغرابا وتعجبا بل تعجيبا للخلق من أن يكون منهم هؤلاء الذين زعموا أنهم أحرياء بأن يكلمهم الله. فالإخبار هنا المقصود منه لازمه وليس المقصود والعلم عند الله الخبر وحده فحسب.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: من المعنيون في قوله تعالى الذين لا يعلمون، ولماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟
1: المراد بذلك مشركو العرب، بل الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، تلك الأمم التي كذبت رسلها، فما منهم إلا ويعترض بهذا الاعتراض، وهو أنهم هم الذين ينبغي أن يكلمهم الله بالرسالة ويرسل إليهم، أو أن يكلمهم مشافهة، والمقصود من ذلك الاعتذار عن التصديق، وهذا الاعتذار اعتذار واهٍ وكاذب، فهم ليسوا بأحرياء أن يكلمهم الله، والمقصود من ذلك رد الرسالة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة قول الله تبارك وتعالى لولا، وما المراد بها في لغة العرب؟
1: لولا كما قلنا وأوضحنا في الإعراب هي حرف تحضيض، وفائدتها الحث أن يكون لهم شيء مما يذكرون به حيث يكلمهم الله أو تأتيهم آية تصدق الرسول، فالمقصود منها التحضيض وليس المقصود منها العرض كما يفهم.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: ماذا يعنون بقولهم لولا يكلمنا الله، وما فائدة ذلك؟
1: المقصود من ذلك اعتراضهم على الرسالة وطلبهم أن يكلمهم الله مشافهة، ظنا منهم أنه يكلم أي شخص، وهذا فعلا غض من صفات الله تعالى، فالله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهم أهون من أن ينظر الله إليهم أو أن يكلمهم، لأنهم ما قصدوا من ذلك الإيمان، وإنما قصدوا الاعتراض على الدعوة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى أو تأتينا آية، وما نوع هذه الآية؟
1: جميل، هم خيروا أو قسموا هذه الحجة الداحضة إلى قسمين، تكليم الله لهم أو إتيانه إياهم بآية، فأو هنا للتنويع، والمقصود من قولهم أو تأتينا آية أي آية مادية تدل على صدق الرسول وصدق القرآن،
2: يرونها بأعينهم.
1: نعم، وهم ماديون، وهم الذين قالوا ما حكى الله عنهم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما تضمنته الآيات إلى قوله تعالى أو تنزل علينا كتابا نقرأه، فنظروا إلى الماديات.
3: ولكن يا أستاذنا، ما فائدة تنكير هذه المفردة آية؟
1: أو تأتينا آية أي أي آية، لا يهم أن تكون كبيرة أو صغيرة، فالتنكير هنا لتنويع أي نوع من أنواع الآيات، والواقع أن الآية التي جاءتهم هي أعظم الآيات.
2: وما هي هذه الآية العظيمة التي جاءتهم يا أستاذنا؟
1: إنها القرآن العظيم، فالقرآن من أعظم الآيات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، والذي أوتيته وحي من الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الذي آتى الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام على صدق رسالته أعظم آية وهي القرآن، فالقرآن آية علمية معجزة بكل معنى الإعجاز في كل عصر وفي كل مكان.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما معنى هذه المفردة آية، ومما هي مشتقة؟
1: آية علامة، فالآية تعني العلامة، وقد أوضحنا ذلك عند قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بدلائلنا وعلامات قدرتنا. فالآية هنا تعني العلامة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، ولكن الوقت أدركنا.
1: إذا نعرب هذا الجزء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.

سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

0: يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في إشراقة معرفية جديدة من برنامجكم من إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. أخي المستمع، في زمن يتسابق فيه الناس نحو دورات تنمية الذكاء ويبحثون عن طرق لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، نقف اليوم لنسأل أنفسنا سؤالا جوهريا: كيف يرتفع ذكاء حافظ القرآن؟ وهل حفظ كتاب الله مجرد عملية تلقين، أم أنه أعظم تدريب للمهارات الذهنية واستثمار للوقت والعقل؟ إن العقل البشري كالعضلة، كلما دربته وشغلته بالمعالي اشتد وقوي، وكلما تركته للفراغ والتفاهات ضمر وضعف. ولا يوجد كلام على وجه الأرض يستنفر طاقات العقل كالقرآن الكريم، فهو يحتوي على ثروة لغوية هائلة وتراكيب بلاغية معجزة يتطلب حفظها تركيزا عاليا وقدرة فائقة على الربط والاستنباط. لذلك نجد أن الحافظ لكتاب الله يتمتع ببديهية حاضرة وذاكرة حديدية وقدرة عجيبة على حل المشكلات، لأن آيات القرآن تخاطب العقل في كل العصور ليتدبر ويتفكر. ولكي ندرك حجم الذكاء والعبقرية التي ينتجها الانكباب على لغة القرآن في وقت الشباب، دعونا نبحر في تاريخنا العماني لنقف أمام أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية. إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ولد في ساحل عمان سنة 100 للهجرة. هذا العالم الفذ الذي نشأ على موائد القرآن الكريم كان يتمتع بذكاء شديد نادر، مع انكباب وصبر وطول تفكير في حل المسائل المعقدة. لقد حول الخليل وقته إلى ورشة عمل ذهنية لا تهدأ، فهو الذي اشتغل بتحسين الكتابة ووضع علامات التشكيل للقرآن الكريم، والتي لازلنا نستعملها حتى اليوم لنقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. ولا يتوقف ذكاؤه هنا، بل قام بتأليف معجم العين، وهو أول معجم في تاريخ اللغة العربية يضم كلماتها، ووضع علم أوزان الشعر والعروض. لقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا شغل عقله بالقرآن ولغته فأنتج هذه العبقرية، حتى قال عنه صديقه عبد الله بن المقفع كلمة عجيبة: إن عقله كان أكبر من علمي. نعم، لقد صنع القرآن له عقلا استنباطيا جبارا. أخي المستمع، في عصرنا الحاضر لم يعد استثمار الوقت في تعلم القرآن وتنمية المهارات الذهنية محصورا في الطرق التقليدية فحسب، بل إن التكنولوجيا اليوم قد جاءت لتسهل لنا هذه المهمة العظيمة. فبدلا من أن يضيع وقت الناشئة والشباب في التصفح السلبي، يمكنهم توجيه هذه الأجهزة لبناء العقول. فهناك تطبيقات كثيرة يمكن للناشئة أن تستفيد منها وتتعلم حفظ كتاب الله وتلاوته. أيها المستمع، أيها الشاب العماني، حين تنظرون إلى طموحات وطنكم ستجدون أن سقف الطموحات كان عريضا للغاية، فالرؤية تدعونا إلى الاستثمار في البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شركاتنا ووطننا في الاقتصاد العالمي. ولكن من هو الذي سيبدع؟ ومن هو الذي سيبتكر؟ إنه ذلك الإنسان الذي يملك هوية صلبة وعقلا وقادا، فحفظ القرآن الكريم اليوم ليس مجرد عبادة تنال بها الأجر في الآخرة، بل هو تدريب يجعل عقلك مؤهلا لخوض غمار علوم العصر من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والاقتصاد. وإن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية ترتكز بشكل عميق على التمسك بلغتنا وقرآننا، لنقف أمام العالم ننافس بعقول مستنيرة توازن بين الأصالة والمعاصرة. أخي المستمع، لا تقلل أبدا من شأن الدقائق التي تقضيها في تكرار آية أو مراجعة سورة، إنك في تلك الدقائق لا تبني قصرا في الجنة فحسب، بل تبني عقلا نيرا وذاكرة قوية وفكرا حضاريا ينير به الله دربك في الدنيا. في الحلقة القادمة بإذن الله سنعيش مع نفحات وقصص ملهمة تشحذ الهمم، قصص الحافظين المجتهدين كيف حفظوا القرآن الكريم في ظروف صعبة. إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله أن ينور عقولنا بالقرآن وأن يبارك في أعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب والرضا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

0: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أهل جسور لا حواجز.
2: وقل اعملوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد، ما تناثرت حبات الصباح وزين الله بها البطانة.

0: صباح وأسعد الأرواح. يصوغ هذا الدين أهله ليجعلهم ذوي طبيعة مميزة، متجهين إلى البناء، مسارعين للعطاء، مقبلين على الحياة، اجتماعيين متعاونين، غير منعزلين ولا منغلقين. فالنفوس المؤمنة في مراشد هذا الدين الوضاءة لا تميل إلى الانكفاء على الذات، بل هي متفاعلة لا تنطوي ولا تنزوي عن الواقع، تشكل لبنة فريدة في الصرح الإنساني على سعي دائم لمد جسور التعاون والشراكة مع الآخرين. نفوس يدفعها وازع الدين، فترى في الآخر شريكا في عبادة إعمار الأرض ورفد الحياة بالخير وما ينفع الناس. المؤمن الحق في ظلال هذا الدين هو مشيد جسور بطبعه، يقيمها إغاثة لملهوف ومداواة لقلب مكسور، وجبرا لخواطر، وعونا لمحتاج، وإفشاء للسلام، ونشرا للمعارف، وتعاونا على البر والتقوى، وكفا للأذى، ودفعا لمظلمة، ومكافحة لفساد، وعلاجا لآفة، وصلة لأرحام، وتعزيزا لأواصر، وتبادلا لمنافع، وتأليفا لقلوب، وتطييبا لنفوس، وإطفاء لفتنة، وإخمادا لمشكلة. وفي مجتمعه يرى منسجما مع الناس بمختلف أطيافهم، فقيم التآلف والتعايش والوفاق هنا ليست طارئة عابرة، بل هي متجذرة عززها هذا الدين الحنيف، ومن العبادة التي تتقرب بها النفوس إلى الله. دين عظيم يقتلع من النفوس بإخلاصها كل أنفة وكبر وغرور، غارسا مكانها التواضع والرحمة والوقار، فتألف وتؤلف في رحابه. فليس من شيم هذه النفوس المؤمنة بناء الحواجز، أو إقامة أسوار التجافي، أو السعي لفرقة وتشتت شمل. فهناك من يهيئ بانغلاقه وانطوائه وسدوده وحواجزه البيئة الخصبة لسوء الفهم والتدابر والشحناء والتنافر، وهذا ما لا يرتضيه الإسلام لأهله. إن قدرة المؤمن على مد يد الشراكة فيما فيه الخير والنفع لبرهان على كمال الإيمان، وبها تتجلى قوته وعظمة رسالته، وهي من معززات قيم الأمن والسلام. حميد السعي ذو شغف بصنع المكرمات وفي، يمد جسوره حبا يراها غاية الشرف، يبث سلامه عطرا كنشر الروضة الأنف. فهيا بنا لله ربنا مع من عاش مستمسكا بهذه الهوية الإيمانية، ليكون منهم أهل جسور لا حواجز، على قلب مطمئن وعقل واع لنداء الخير المشترك، حريصا بنور إيمانه ليبني مع الآخرين غدا أكثر رحابة، يسوده الاحترام ويغمره الإحسان، وتزدهر فيه حياة الإنسان. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب جلالته عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيجورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خريطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل. وقال صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة إن المركز يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا متكاملا يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة الإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026، ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام، ويتكون من 3 هيئات، هي هيئة مركز عمان المالي العالمي، وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي، وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040، وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معالي بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها، وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها، بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية. وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان، أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل.
1: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني جاءت مقادة من القطاع الخاص، وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناء. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان التي ترى من سلطنة عمان ملاذاً آمناً وكذلك مجالاً لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها. فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أسقطت طائرة مروحية أمريكية من نوع أباتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وفي وقت سابق جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأعرب ترامب عن عمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران حسب وصفه، مجددا تأكيده بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيعلن عن الاتفاق، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أفضل من العسكري. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية جنوب لبنان مستهدفا مناطق عدة، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن 3 أشخاص أصيبوا بينهم 2 من طواقمه في غارة على بلدة الشرقية، وفي حي الشريفة في بلدة حبوش قتل شاب في غارة لمسيرة استهدفته أمام منزله، كما قتل شخصان في هجوم بمسيرة على حي المرج في بلدة كفر رمان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات بالمسيرات على مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القرى اللبنانية الجنوبية. فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي لارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024 مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. غوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي طال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب. وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، إضافة إلى 9 صيادين قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استنفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود الجنود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إضافة إلى مواد بترولية ووقود. وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي محادثاته في اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالإيجابية، مؤكدا استعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا نشرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية بأن روسيا شنت نحو 8 هجمات على خاركيف باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى تضرر مباني سكنية متعددة الطوابق إلى جانب منشآت إدارية وصناعية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق. هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك لبحث سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أمام المجلس إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى منذ بدايتها عام 2022. من جهته أكد إندريكا راتواتيا القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن أوكرانيا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مكافحة تفشي الإيبولا بالكونغو، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص وإمدادات طبية ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد والاستجابة للمرض. كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا لدعم العاملين في الخطوط الأمامية وتعزيز قدرات مكافحة الأوبئة في إفريقيا. من جانبها قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن مواجهة الإيبولا تتطلب تعاونا دوليا، مشددة على أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة لا تقف عند حد معين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 37 وفاة، وأشارت السلطات الفلبينية إلى إصابة 487 شخصا بالزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. وفي سياق ذاتها فأدى المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي بأنه تم تسجيل نحو 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال يوم أمس. ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير منهجية التخطيط الحكومي وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. كما اطلع المكتب على الدراسة المقدمة بشأن تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. واعتمد المكتب بنود جدول أعمال الجلسة 9 لدور الانعقاد العادي 3 من الفترة 8 وحدد موضوعاتها. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. استعرض مجلس الشورى عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية وإحاطات حول مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة. وناقش المجلس خلال اجتماعه تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات لكبح التضخم وإقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وتقييم واقع الصناعات المحلية وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات. كما ناقش أيضا مشروعات القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون البيئي بسلطنة عمان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب

فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة

السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب

ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري لكلام الله عز وجل، ومع دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة

0: الداعية روح المبادرة، هو الذي يبادر. فسيدنا إبراهيم عليه السلام في سؤال أبيه وقومه عن توجههم العقدي، لأن لا يمكن لهذا الإنسان أن يترك هؤلاء مع قربهم إليه كالأب هنا وكالقوم أيضا في هذا المشهد القرآني، وهم في ضلال وهو على خير ونور وهداية. هذا من جانب، ومن جانب آخر مفروض على هذا المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل كما قلنا في الحلقة الماضية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذا في جانب عقلي إيماني. يعني الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يرى أقرب الناس إليه على أخطاء في بعض الجوانب، مثلا جانب غذائي، يأكلون أغذية ليست فيها منفعة كبيرة أو هي مضرة، وهو لديه خبرة ولديه علم بهذا الجانب، ليس من محبة هؤلاء تركهم على هذا الخطأ الغذائي، مع أن هذا الخطأ الغذائي لا يؤدي إلى هلكة في الآخرة والعياذ بالله، وإنما يؤدي إلى عدم استمتاع الإنسان بصحته بنشاطه بحيويته، أو قد يؤدي هذا الخطأ الغذائي في تسبب بعض الأمراض أو نحو ذلك. المحب تجد أنه يحذر الناس، لا تأكل كذا وانتبه إلى كذا، هذا أفضل من هذا، طريقة الطبخ بالصورة الفلانية أفضل، هذه الصورة أفضل من الصورة الأخرى، طبعا ذلك بعلم وبمعرفة وبأسلوب حسن. هذا في جانب غذائي، تجد أن هذا الذي ينصحك ويقدم لك خبرته وعلمه أنه محب ناصح. أما الذي لديه المعرفة والعلم والخبرة ومع ذلك كأن الأمر لا يعنيه، لا، صاحب الخير يحب أن ينشر هذا الخير للغير. وبالتالي علينا أن نلتفت إلى هذا الملمح، كن صاحب خير للغير مهما كان هذا الغير، وكلما كان هذا الغير أقرب كان رعايته أوجب. فعلينا أن نتفقد من حولنا في الخير الذي نريده لهم، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. فإلى الملتقى في لقاء آخر قريب، أترككم في عناية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة في مستهل هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر حول كلمة من الكلمات التي وردت في كتاب الله سبحانه، وهي كلمة داخرون. فالله عز وجل ذكر ذلك في سورة النحل في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. تعكس قدرة الله وعظمته في خلق الكون، حيث يصف الله حركة الظل بتعبير دقيق علميا مبكرا، إذ أن الظل يتغير مكانه واتجاهه تبعا لحركة الشمس ودوران الأرض، وهو ما يعرفه العلم الحديث بدقة فائقة. وكلمة يتفيأ تعني امتداد الظل وانحرافه في جميع الاتجاهات، أي عن اليمين والشمال، لتوضيح التغير المستمر المتوازن للظلال في جميع الأوقات. وهذا يعكس النظام الكوني الدقيق الذي يسير وفق إرادة الله وعلمه، وهو من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ يربط بين الظواهر الطبيعية والمعنى العقدي. هذه الظواهر الطبيعية لا تتصرف عشوائيا، بل هي خاضعة لنظام محكم وسنن ثابتة وضعها الله سبحانه، وكل حركة في الكون تعمل وفق حكمة الله المبدع، وهو الذي خلق كل شيء بدقة بالغة. فتصوير القرآن لهذه الحركة بلغة مفهومة ودقيقة قبل اكتشاف العلوم الفلكية والفيزيائية يعد دليلا على صدق القرآن. وأما معنى سجدا وهم داخرون، فهو يربط بين الخضوع الطبيعي والخضوع العقدي، حيث أن كل مخلوق في هذا الكون يسجد لله بطبيعته، أي خاضعا لإرادته وقدرته. وهذا يشمل حركة الظل وانتظام الظواهر الطبيعية، فلا شيء في الكون يخرج عن حكمة الله. وكلمة داخرون تعني صاغرون، أذلاء أمام عظمة الله، خاضعون لقهره وسلطانه، بحيث لا يستطيع أي مخلوق مقاومة أو عصيان هذا الخضوع. فالعزة لله جميعا وحده، وكل قوة أو قدرة للإنسان أو المخلوقات الأخرى هي محدودة أمام سلطان الله تعالى. ومن هنا تربط الآية بين النظام الطبيعي في الكون وبين الخضوع الإلهي الشامل، فتجمع بين العلم وفلسفة الكون والتربية الروحية، ليكون درسا للإنسان في التواضع والخضوع. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذا الخضوع الكوني، أي سجود المخلوقات والظلال داخرون أمام الله، يشكل قدوة للمؤمن في خضوعه لله بالقلب والفكر والعمل، فهو مأمور بطاعة الله طوعا ووعيا لا قهرا، مستفيد من العقل الذي ميزه الله به عن باقي المخلوقات، بحيث يكون هذا الخضوع اختيارا واعيا يثمر صلاح النفس ونجاحها في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر البعد العظيم والتربوي للآية، إذ تدعو الإنسان للتدبر في خلق الله والتأمل في النظام الكوني والنظر في حركة الظلال والنباتات والكواكب والنجوم، ليزداد إيمانا ويعلم أن العظمة لا تكون إلا لله وحده. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

يغتصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

الساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا

يدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

الباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.

القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده

ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذرا أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما؟ وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلد. والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو ولله يغفر. وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك وإنما يرجع عند الترك. إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل. وإن طرى عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا. ومن يكون قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني، وقيل يرجعن للسجود من شك فيه حالة القعود، ويرجعن للتحيات مع من شك في إتيانها حال الدعاء ما لم يكن سلم، والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرا. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها، إلا إذا ما فك وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية، ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا لذكرها فإنه ينقضها بأسرها. نعم، لا زال الحديث حول العوارض القلبية. ما كذلك؟ كما عرفتم أن النار قسم العوارض إلى ثلاث أقسام، حيث قال فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا، فالعارض القلبي أن ينقلب. وهذا الآن الذي معنا الآن هو العارض السادس. ما كذلك؟ العارض السادس. العارض الأول فضل لوي
3: انتقال النية عن أصلها.
1: عن أصلها، أحسن، شكرا عمار. نعم. العارض الثاني
3: اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها.
1: عنها. لقمان. لقمان. العارض الثالث
4: الارتداد.
1: الارتداد. نعم. الرابع مروان
4: زوال العقل.
1: زوال العقل، أحسنت. الخامس إبراهيم
5: العقب والرياء.
1: العقبه الرياض. نعم كان الحي السابق حول عقبه الرياض وكذلك وقفنا في العارض الثالث وهو الشيخ. نعم من منكم يعرف العقبه؟
4: نعم
3: نعم شيخ
1: تفضل. مروان.
4: واستعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى.
1: طيب إذا استعظم النعمة
4: نعم
1: استعظم النعمة بالنظر إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى واستر بذلك
4: نعم
1: هل يقال هذا عقل؟
4: لا
1: لا نعم. قل بفضل الله وبرحمته
4: فبذلك
1: فليفرحوا وخير مما يجمعون. لكن إذا استعظمها استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى كما وقع لمن؟
4: قارون.
1: لقارون حيث قال هذا إنما أوتيته
4: على علم عندي
1: يعني نسي المنعم أليس كذلك؟ عندما ذكر قيل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه؟ كان جوابه إنكاره نعمة الله عليه وأن هذه الأموال وهذه الكنوز استحقها بعلمه قال إنما أوتيته على علم عندي ما كذلك؟ نعم حكمه كبيرة من كبار الذنوب أليس كذلك؟ شرار أمتي المعجب بدينه المرأي بعمله المخاصم بحجته زين والرياء الشرك. طيب الرياء أيضا كان عقب الرياء كان معكم وكذا شيء الرياء من يمكن ذكر علاج الرياء؟ ما هو العلاج؟ وما هو الدعاء أيضا؟ ما هو العلاج وما هو الدعاء الذي يبغى الإنسان أن يدعو به خوف الرياء؟
4: نعم
1: تفضل.
4: أن يعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه
1: لا يملكونه نفعا ولا يدفعون عنه برا ما كذا. فاجعل هداك الله كل البشر إن شئت أن تخلص مثل الحجر وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما كذلك؟ من يكمل الأبيات في العقب؟ العقب
3: نعم
1: تثيب إبراهيم؟
5: نعم شيخ
1: تفضل.
5: وقيل لا شك من الآداب
1: نعم.
5: ترك الفتى للفخر والإعجاب
1: نعم.
5: فالعقب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا يقينا وقارئ القرآن مهما أعجب بصوته لإثم ذاك استوجبا تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب.
1: أحسن شكرا. ليش بالعقب؟ العقب أن يستعظمن النعمة وينسين من بها قد نعم. طيب تم الكلام أخذ الكلام على هذا نعم. زين سمعتم معكم حاليني عرفتم مني متى يكون العقب والرياء ناقبان للصلاة تقدم الكلام على هذا ما كذلك؟ لا بأس ننتقل الآن إلى العرب السادس وهو الشك. والشك تردد بين شيئين ضد اليقين فإذا ترجح شيء في خاطر مسمى
4: ظن
1: نعم. طيب ذكرنا معكم مسائل سابقا حول الشك يعني. ولكن لا بأس أن نناقشكم فيها بعد ذلك إن شاء الله زين في من شك في الوضوء ما كذلك عند إرادة الصلاة في من شك في وضوئه بعد أن أحرم ذكرنا معكم أربع مسائل نوخر المناقشة فيها الآن نبدأ إن شاء الله بشك قبل أن نذكر الأبيات عفوا أعطيكم القاعدة في الشك الشك قسمان شك التباس وشك معارضة انتبهوا زين شك التباس وشك معارضة شك التباس هو أن يشك في أي موضع كان من صلاته مثلا كان قائما ما كذلك في هذا القيام الآن الذي هو فيه هل هو قيام ما بين الركوع والسجود هل هو في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة أشكل عليه أمر ولم يدري، لم يدري، ما عنده غالب ظن حتى يبني على غالب ظن، ما عنده شيء يقين حتى يبني على يقينه. هذا قال أكفال، هذا الشك مفسد للصلاة، ما كذاك؟ والذي عليه الناظم بقوله والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما؟ والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى، ما يعرف الذي صلى ولا يبخ ما يعرف، فإنه يعيد، يعيد أي شيء، يعيد الصلاة، فإنه يعيد فعلم. كيف يصلي؟ المفروض يصلي استمر، كيف يصلي وهو لا يعرف؟ كيف يصلي وهو لا يعرف؟
3: لا يعلم ما،
1: لا يعلم ما أداه والفرض عليه لزما. هنا الحال يستأنف الصلاة من جديد، لأنه ليس عنده غالب ظن حتى يبني عليه، وليس عنده يقين، ليس عنده غالب ظن حتى يأخذ غالب ظنه، وليس عنده يقين حتى يبني على اليقين، هنا يعيد الصلاة من جديد، ما كذاك؟ مستمع هذا؟ شكل التباس. طيب هذا شكل التباس عنده، إذا كان عنده غالب ظن، عن الصورة الثانية، لكن عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه، ما كذاك؟ يأخذ بغالب ظنه، وإن يكون يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، فمن بنى عليه فيها يعذر. يأخذ بغالب ظنه، يعني هل هو الآن في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة أو في الركعة الثانية، لكن في غالب ظنه أنه في الركعة الثالثة، يجعل نفسه في الركعة الثالثة ويواصل صلاته، غالب ظن أنه في الركعة الثانية يأخذ بغالب ظن، غالب ظن أنه في الركعة الأخيرة يأخذ بغالب ظن، ما كذاك؟ وإن يكون يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. والدليل على الأخذ بغالب ظن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هنا من أخذ بغالب ظنه، طيب وماذا عليه؟ يسجد سجدتين متى؟ متى؟ بعد السلام. طيب عرفت حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته زين فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري. واضح؟ نعم. زين، ننتقل إلى النوع الثاني وهو شك، إيش شك المعارضة. هذا شك التباس عرفتم إما أن يكون عنده غالب ظن أو لم يكن عنده غالب ظن. فإذا كان ما عنده غالب ظن ماذا يفعل حتى نخرج عنه؟ يستأنف الصلاة. أي صلاة؟ عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه وماذا؟ ويسجد سجدتين بعد السلام. شك معارضة، شك المعارضة عليكم هذا أخف عن شك الالتباس. شك المعارضة إن شك في عدد الركعات، هل صلى ركعة ولا ركعتين؟ يعني هنا متيقن هو الركعة، هل صلى ركعتين ولا ثلاث؟ هل صلى ثلاثا ولا أربع؟ هذا شك، هو شك معارضة. طيب مثال ذلك، هو في التشهد يصلي فريضة المغرب وهو في القعود، عرفه الشك، هل هذا القعود هو القعود الأول زين وبقيت عليه الركعة الثالثة، أو هذا القعود هو القعود الثاني ولم يبقى عليه شيء إلا التسليم؟ نعم شك. شوف شيء، ومثال ذلك أيضا هو مثلا في السجود، يسجد السجود شك هل هذا سجود سجود الركعة الثالثة ولا سجود الركعة الرابعة؟ حيث هو متيقن وكذاك الثلاث، لكن بقى شك فيش في الرابعة. شك مثال مثل صلي الفجر أيضا، صلي فريضة الفجر نعم، وهو في السجود شك هل هذا سجود الركعة الأولى أو سجود الركعة الثانية. واضح هذا الكلام؟ طيب هنا إذا كان عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه ويبني عليه، يأخذ بغالب ظنه ويبني عليه، يبني عليه على غالب ظنه، لحديث ابن مسعود كما تقدم معكم، يأخذ بغالب ظنه زين ويسجد سجدتين بعد التسليم، لحديث ابن مسعود. تحفظ حديث ابن مسعود؟ تفضل.
6: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري.
1: أحسن، شكرا. زين، بقي إذا لم يكن عنده غالب ظن، إذا لم يكن عنده غالب ظن ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. هنا يبني على اليقين لأنه عنده يقين، عنده يقين بأنه صلى ثلاث ركعات مثلا ما كذا، لكن بقى شاك كان في ايش؟ في الرابعة. أو مثلا صلي الفجر من متيقن الركعة الأولى لكن بقى شاك في الثانية ما كذا، فليلة المغرب مثلا متيقن ركعتين وهو في التشهد مثلا لكن بقى شاك في الثالثة، عنده غالب ظن ما عنده. هنا يبني على اليقين. وين يبني على اليقين؟ يبني على ما تيقن من الصلاة. تيقن ركعتين يبني على ركعتين، فتيقن ركعة يبني على ركعة، تيقن ثلاث يبني على ثلاث، يأخذ باليقين. مثال ذلك يعني كما قلنا هو في التشهد قريبا في المغرب، هو تيقن أنه صلى ركعتين ما كذلك؟ ما متيقن؟ تيقن، لكن ماذا شك في أي شيء؟ في الثالثة. يبني على اليقين، يقوم للثالثة، يبني على اليقين أن يتقن ركعتين، يبني على ذلك ويقوم للثالثة ويصلي الثالثة، عاد ما بقي معه شك أنه صلى أقل عن ثلاث ركعات ما كذلك؟ مثل هو يصلي مثلا فريضة الفجر وهو في السجود بقي شاكا هل هذا السجود للركعة الأولى أو للثانية؟ ما عنده غالب ظن، يبني على اليقين، يجعله سجود الركعة، يجعله سجود الركعة الأولى، وبعد ذلك يقوم حريش يقوم للثانية. لو قلت مثلا يعني للثانية ما في إشكال، لكن هو شك هل هذا سجود الأولى ولا سجود الثانية ما كذا؟ متيقن الأولى ولا ما متيقن؟
7: متيقن،
1: لكن بقى شك إيش بالثانية، يأتي بالثانية، يبني على اليقين، اليقين متيقن الركعة ما كذاك؟ يعني كذلك أيضا صلاة الرباعية وهو في التشهد شك هل هذا التشهد الأول وقد صلى ركعتين وبقي عليه ركعتان، أو التشهد الثاني ولم يبقى عليه شيء؟ عنده غالبا ما عنده، لو كان عنده غالبا كما تقدم، لكن ما عنده غالبا ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، يقوم ركعة الثالثة والرابعة ما كذاك؟ هكذا. وكذلك أيضا لو كان هو مثلا في ركوع، في الركوع هل هذا ركوع الركعة الثالثة أو الرابعة؟ هو متقن ركعتين ومتقن أنه قرن الفاتحة للثالثة، لكن باقي هل هذه الركعة الثالثة التي فيها ولا الرابعة؟ هو في الركوع يجعل نفسه في شيء في الركعة الثالثة ويكملها وبعد ذلك يقوم للركعة الرابعة، فيكون على هذا بنى عليه بنى على اليقين. وش الدليل على أنه يبني على اليقين؟
7: نعم،
1: دليل حديث أبي سعيد، تحفظه؟
7: نعم.
1: ما شاء الله، تفضل.
7: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
1: نعم، أحسن، شكرا. رواه
7: مسلم.
1: رواه مسلم. طيب، حينئذ الآن هيش أخذنا الآن؟ أخذنا شك الالتباس وشك إيش؟ وشك معارضة. وعرفتم كيف يتصرف المصلي إذا عرض شك الالتباس وإذا عارضه شك معارضة، ما كذلك؟ هذا إذا كان يصلي إماما أو منفردا. بقي إذا كان مصلي، إذا كان مصلي ماموما وشك في عدد الركعات كيف يفعل؟ النوم ذكر هنا، ذكر حيث أن الوقت انتهى، ذكر قال نكمل الدرس إن شاء الله في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين، بارك الله فيكم، انتبهوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، آدابنا في مسيرنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله والسير على نهج هداه، له الحمد ما لاح الفجر وميض أمل، فانطلقت نفوس إلى صالح العمل. يدرك الهانئون في رحاب ديننا الحنيف أنه لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له من المراشد ما يضمن كرامة الإنسان وسلامة مجتمعه، ومن ذلك ما شرعه من الآداب الرفيعة للمسير في هذه الطرقات، مكونة مظهرا حضاريا يعكس جمال الإيمان ورقي الأخلاق. إن هذه الطرقات مع كونها سبل عبور هي كذلك مساحة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة السلامة. ونجد في القرآن الكريم ما رسمه من الملامح النفسية والسلوكية للمؤمنين أثناء سيرهم، داعيا إلى السكينة والتواضع، منفرا من الكبر والخيلاء، فليس من شأن المؤمن أن يمشي في الأرض مرحا. ونتعلم في مدرسة لقمان في كتاب الله وسطية هذا الدين واعتداله وسمو أدبه حتى في وقع القدمين، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. دعوة كريمة للمشي بسكينة ووقار ومجانبة إزعاج الآخرين والتعالي عليهم. وقد أثنى الحق تعالى على عباده الذين يمشون هونا. وفي الهدي النبوي الشريف نجد التفصيل لعدد من آداب السالكين، مبينا أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وصدقة يثاب فاعلها. وها هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يجيب سائله الذي سأل عن حق الطريق، مبينا بهديه المضيء الحقوق في قواعد ضامنة لأمن المارة نفسيا وجسديا، قائلا: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والماضي في تطبيق هذه الآداب في سيره وفي تعامله مع وسائل النقل يعي أنه متعبد بالمحافظة على السلامة العامة والالتزام بقوانين المرور وتجنب ما يهدد الأرواح، فيمضي متأدبا بآداب المسير في سلوك تنظيمي جميل يجسد استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، لك الحمد يا من هدانا السبل، لك الحمد ما سار ركب وما توكل في سعيه مرتحل، لك الحمد ما بان درب وما وقيت بلطفك خطبا جلل، لك الحمد ما صدقت خطوة إليك فحازت جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يعبرون بحسن عبورهم عن صادق إيمانهم باحترام الحقوق وإفشاء السلام وبث الأمان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقفنا عند الجار والمجرور من أنفسهم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من أنفسهم واقع بعد نكرة وهي كلمة شهيدا، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور من أنفسهم في محل نصب صفة لكلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بكلمة شهيدا، شهيدا من أنفسهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة شهيدا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة شهيدا. وإذا جعلنا الجار والمجرور عليهم صفة لكلمة شهيدا، جاز في الجار والمجرور من أنفسهم أن يكون حالا من كلمة شهيدا، لأن كلمة شهيدا وإن كانت نكرة تخصصت بالوصف، فجاز أن تأتي منها الحال، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسهم حالا من كلمة شهيدا، فهو في محل نصب، ويتعلق حرف الجر من بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسهم أو يكون من أنفسهم. والجملة الفعلية: نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، في محل جر مضاف إليه لكلمة يوم، فإن كلمة يوم أضيفت إلى جملة، وكلمة يوم من الألفاظ جائزة الإضافة، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، وفي حال إضافتها تضاف إلى مفرد وتضاف إلى جملة، كما هو الحال في هذا الموضع من القرآن. والجملة الفعلية والتي قدرناها بقولنا: اذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جئنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بك جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جئنا، جئنا بك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جئنا. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جاء. شهيدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال الضمير المجرور وهو الكاف. على هؤلاء جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بكلمة شهيدا والتي هي من المشتقات، فهي صفة مشبهة باسم الفاعل شهيدا على هؤلاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة شهيدا. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة شهيدا. والجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جملة فعلية يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة، وهي أذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، من باب نسق آخر الكلام على أوله. فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نزلنا عليك الكتاب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نزلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نزلنا، نزلنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل نزلنا. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل نزلنا، ويجوز في الجار والمجرور عليك أن يكون حالا وصاحب الحال كلمة الكتاب. وعلى هذا فالجار والمجرور عليك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عليك
أو كان عليك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الحال: الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تبيانا لكل شيء. تبيانا مصدر الفعل بيّن، ومصدره تبيان وبيان. وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ببيان، فقال: تبيانا لكل شيء، بيانا لكل شيء. وهذه الكلمة كلمة منصوبة، والأظهر أنها مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمعنى: نزلنا عليك الكتاب لأجل بيان كل شيء. وهذا الذي يدل عليه كلام صاحب مجاز القرآن من خلال تفسيره هذه الكلمة، وهي كلمة تبيان ببيان. ويجوز أن يكون المعنى مبينا لكل شيء، فعلى هذا نعرب

0: الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لكل شيء متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء، وهي مصدر، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار. فحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة تبيانا، تبيانا لكل شيء وهدى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هدى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب بل يكون ملازما للسكون. ورحمة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رحمة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكلمة رحمة معطوفة على كلمة هدى أو معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بحرف الواو، وإذا كان العطف بحرف الواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. وبشرى للمسلمين أسلوب عطف أيضا، نقف عند تفاصيل إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل شيء ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن حديثنا موصول بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية عظيمة توضح ضلالات الضالين وترد عليهم.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية مجددا لنعيد تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى، بل أعيد تلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في الحلقة الماضية كنت أود أن أسألك عن إعراب جزء آخر من هذه الآية، فما رأيك أن نعربه الآن؟
2: ما ذلك الجزء يا أحمد؟
1: قوله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
2: جميل جدا. كذلك قال الذين من قبلهم، الكاف نقول عنه
0: حرف جر يا أستاذنا،
2: أو هو بمعنى مثل، فيكون مصدرا منصوبا مقدما على عامله. مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم.
1: فهل نقول عنه أيضا حرف تشبيه؟
2: نعم، هو حرف تشبيه إذا جعلناه حرفا، وإن جعلناه بمعنى مثل فهو أيضا من أدوات التشبيه، فيكون اسما وهو صفة لمصدر محذوف. كذلك ذلك اسم إشارة، وذا هو المجرور بالكاف إما بالإضافة وإما بالكاف مباشرة، اللام للبعد والكاف للخطاب. كذلك قال،
0: قال فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: كذلك قال الذين،
1: الذين فاعل قال،
2: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع. كذلك قال الذين من قبلهم،
0: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وهو صلة الموصول للذين، فهو شبه جملة، قبل مضاف
1: والهاء مضاف إليه
2: والميم علامة للجمع. مثل قولهم، مثل
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
2: نعم، لقال أو نقول عنه
0: صفة،
2: صفة لمصدر محذوف، أي قولا مثل قولهم، فيكون توكيدا لكذلك في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون. فإذا جعلنا الكاف في كذلك بمعنى مثل فيكون توكيدا لفظيا ومعنويا، وإذا جعلنا الكاف حرف جر فيكون توكيدا معنويا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي قولا مثل قولهم. مثل مضاف
1: وقول مضاف إليه،
2: وقول مضاف
0: والهاء مضاف إليه،
2: تشابهت قلوبهم. نرجئ إعراب هذا الجزء إلى الحلقة المقبلة بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى كذلك في صدر هذه الجملة؟
2: أي كالقول الذي قاله الذين لا يعلمون، وهو قولهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فهذا القول ليس بدعا، وإنما تقدمهم فيه من تقدمهم، ولذلك قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: من القائلون من قبلهم مثل قولهم؟
2: إما أن تجعل الذين قالوا مثل قولهم وهم من قبل هؤلاء اليهود والنصارى.
0: اليهود والنصارى؟
2: نعم، فقد اقترح اليهود على موسى عليه السلام الآيات الكثيرة، فقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذلك اقترحوا أن يكلمهم الله، وكذلك النصارى. وإما أن تجعل الذين من قبلهم مرادا به كل الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المتقدمة، فالكل يقترح أن يكلمه الله أو أن تأتيه آية على صدق الرسول الذي أرسل إليهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تعالى مثل قولهم، ما هو القول الذي قالوه؟
2: القول الذي قالوه ما أشرنا إليه سابقا آنفا، وهو اقتراحهم الآيات. فقوم نوح اقترحوا على نوح آيات، وكذلك عاد اقترحوا على رسولهم آيات، وكذلك ثمود، فجاءتهم الآيات، وقد اقترحوا الآيات المادية. فهؤلاء المشركون الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سلف في ذلك، وكذلك اليهود والنصارى، الكل اقترحوا هذه المقترحات، وما اقترحوها ليؤمنوا، وإنما اقترحوها ليعتذروا عن الإيمان، وهو اعتذار كاذب.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما إعراب هذه الجملة في هذه الآية تشابهت قلوبهم؟
2: تشابه، ماذا نقول عنه يا أحمد؟
1: فعل ماض.
2: وما مضارعه؟
1: يتشابه.
2: وأمره؟
0: تشابه.
2: واسم الفاعل منه متشابه، واسم المفعول متشابه، والمصدر التشابه. تشابهت قلوبهم، أين فاعل تشابه؟
1: قلوب.
2: أما التاء فتاء التأنيث ليس لها موضع من الإعراب، وقلوب مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
2: والميم
1: علامة للجمع.
2: هذا بيان إعراب هذه الجملة. ثم إن الجملة برمتها تشابهت قلوبهم جملة استئنافية بدون واو، تشابهت قلوبهم، أو تكون في موضع الحال من قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي حالا من الضمير المستتر في قال.
1: ولكن يا أستاذنا، ألا يوجد مفعول به لهذا الفعل تشابه؟
2: تشابه فعل لازم وليس فعلا متعديا، وتشابه تفاعل يعني التشارك والتفاعل، فتشابه على وزن تفاعل يحمل معنى التشارك.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: تشابه هذا الفعل هل هو من أدوات التشبيه؟
2: هو من أبلغ أدوات التشبيه، فهو يشبه التشبيه التمثيلي الذي حذفت منه الأداة. تشابهت قلوبهم، أي قلوب بعضهم كقلوب الآخرين، قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون، الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كقلوب أولئك الذين من قبلهم، فهي أداة تشبيه.
1: ففيما التشابه هذا يا أستاذنا؟
2: التشابه هذا تشابه القلوب بعضها لبعض في أفن الرأي، وفي اتباع الهوى، وفي الجهالة وسوء الفهم. تشابهت قلوبهم في أنها مأفونة الرأي، في أنها ليست بعيدة النظر، في أنها مظلمة، في أنها فاسدة الاعتقاد، فعقائدهم فاسدة، كل عقيدة تشبه العقيدة الأخرى. تشابهت قلوبهم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المغزى من ذكر القلوب هنا بدلا من غيرها؟
2: القلوب حقيقة يراد بها هنا العقول، فالعقول هي التي موضع المعتقدات، العقول هي التي تقود الناس. تشابهت قلوبهم، أي عقولهم، وليس المقصود بالقلوب هنا القطع الصنوبرية الموجودة في الإنسان والتي تضخ الدم، لا، وإنما المقصود بالقلوب هنا العقول. المقصود من ذلك أن قلوب هؤلاء معتقداتها وما يصدر عنها شيء واحد، بعضه يشبه بعضا.
1: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
2: بإذن الله تعالى نلتقي غدا على أن نواصل حديثنا مع ما تبقى من هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وها نحن ننظر إلى هذا المشهد من خلال سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية الكريمة أو الآيات الكريمة ذكرت أن سيدنا إبراهيم سأل أباه وقومه، مع أن والده من قومه، ولكن خصه بالذكر لأهميته. ينبغي أن يعتني المسلم، بل كل إنسان، بأقرب الناس إليه. ولذا يدعون القرآن الكريم أن نوجه الدعوة والإصلاح لأقرب الناس إلينا. نعم، لاحظ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أقرب الناس أولى بالدعوة والإصلاح والإرشاد والنصح. نحن في حلقة ماضية ذكرنا جانب رعاية الأقارب حتى في غير الجانب الإيماني، الجانب العقدي. ذكرنا الجانب الصحي مثلا في جانب الغذاء على سبيل المثال. فكيف لما يكون الأمر متعلق بجانب إيماني؟ حري بهذا المؤمن أن يتلمس أقرب الناس إليه بالنصح والإرشاد وبالأسلوب المناسب. فالله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الداعية الذي يدعو وفي قلبه تلك الشفقة وتلك الرحمة وذلك العطف على قومه وأقربائه، بحيث لا يكون منفرا لهم عندما يدعوهم. فأول أمر يبين لهم رحمته بهم والنظر في مصالحهم واستخدام الجانب العاطفي والعقلي المنطقي في الحوار، بدون ترفع بل بكل تواضع كما سنجد.

0: نجد هنا في هذا المشهد القرآني كيف أن إبراهيم عليه السلام يتواضع وهو يدعو أباه وقومه، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك. إذن هنا لابد لهذا المسلم أن يعتني بأقرب الناس إليه من خلال هذا المشهد. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، العناية أيها الإخوة والأخوات بالأقرباء، وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أمور لابد أن تكون ظاهرة عندنا، كيف هذا الإنسان المسلم يقوم لصلاة الفجر ولا يوقظ أبناءه للصلاة، ولا يوقظ بناته للصلاة، ولا يوقظ زوجته للصلاة، بل يصلون بعد طلوع الفجر. أين هؤلاء من إبراهيم عليه السلام ورعايته ودعوته لأبيه وقومه؟ ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاء آخر قريب. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا. إلهنا، حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.